اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير. حلقة جديدة من برنامج تغاريد تبدأ معكم الآن، فأهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة، على أمل دائما أن تقضوا معنا أمتع وأسعد اللحظات. ساعتنا الصباحية معكم تنطلق الآن وتستمر حتى تمام 8:00 بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الأعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب. من التنفيذ معنا اليوم الزميل شافي الهاجري.

يسعد صباحكم وأوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتوا. صباح الخير للجميع، صباح الخير لكل من يصنع من هذا اليوم بداية جديدة. صباح مشرق عليكم وعلى مسامعكم، ومعكم نبدأ حلقة بداية هذا الأسبوع الجديد الجميل بكل معاني التفاؤل، وإن شاء الله أسبوع مليء بنغمات توقظ لديكم دائما الشغف. نأتيكم مستمعينا ونحن محملين بجرعة من الإيجابية، من الأخبار، المعلومة، التسلية والابتسامة، نرافقكم في طريقكم إلى أعمالكم ووجهاتكم أو حتى وأنتم في منازلكم. من تغريد نحن معكم أينما كنتم مستمعين الكرام، ونتمنى دائما أن تبدأوا يومكم بروح أجمل. وفي مستهل رحلتنا الصباحية كالعادة نذكر مستمعينا بتردداتنا. يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام من الدوحة على ترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، من اسطنبول على تردد 99.4، من الكويت على تردد 102.4، ومن البصرة على تردد 98.7. من بغداد يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام على تردد 95، من مسقط على تردد 107.7، من صلالة على 91.6، من عمان على 98.1، ومن فيينا وجنيف وزيورخ على الديجيتال. ونذكر أيضا مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برامجنا عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على رقم 440-30000 من داخل قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 0974، ولا ننسى منصة X والإنستغرام.

ومستمرين معكم مستمعينا الكرام وساعة من الإلهام والحكايات المنوعة والتفاصيل الصباحية التي نتمنى دائما أن تصنع صباحاتكم معنا عبر حلقة اليوم من برنامج تغاريد. قدماء العرب مستمعينا يقولوا عدو الأمس هو صديق اليوم. كثيرا ما نسمع عن أشخاص كانوا مستمعين أعداء في السابق ولكن اليوم تجمعهم صداقة قوية ومتينة جدا، صداقة لم تأتي من فراغ، إنما يقف خلفها شخص عرف كيف يفك شفرة إن صح التعبير واستطاع أن يحول عدوه إلى صديق وأن يبني جسور من الصداقة بينه وبين من عاداه بل ويكسبه إلى صفه. نتحدث اليوم مستمعينا عن نوع من أنواع الذكاء الاجتماعي الذي بتحظى به الشخصية الناجحة، الشخصية المحبوبة من الناس، وتحديدا فيما يخص تحويل الأعداء إلى أصدقاء وبناء صداقة حقيقية معهم. معروف مستمعينا أنه لكل شخص منا كيمياء مختلفة عن الآخر، يتفاعل أحياناً مع من يناسبه من الأشخاص وربما ينفر بوجود أشخاص آخرين. التفاعل إما أن يكون بصورة إيجابية تناغمية وإما أن يكون بالعكس بطريقة احتدامية. لكن ما العمل مستمعينا إذا أرغمتنا الظروف أحياناً على الوجود مع من لا نتفاعل معهم بشكل منسجم؟ هل بالفعل يعني نحن قادرون على تحويل هؤلاء الأشخاص إلى أصدقاء بل وأصدقاء مقربين جداً منا؟ لا يوجد إنسان عزيزي المستمع مهما كان خبير في فن التعامل مع الناس، لا يوجد إنسان يعني قادر على أن يفوز بثقتهم وبحبهم جميعا. قد تجد شخص لا يستلطفك بدون أي سبب، بل أنه قد لا يحبك أيضا بدون سابق معرفة، والأغرب من ذلك أن تجد شخص يشعر تجاهك بالعداء بدون سبب أيضا. هذه الكراهية مستمعينا أو هذه العدائية تأتينا بأشكال مختلفة ومن أشخاص مختلفين. قد يكون هؤلاء الأشخاص موجودين ضمن أفراد العائلة مثلا أو ضمن الأقارب أو الأصدقاء أو زملاء العمل أو حتى ضمن المعارف الافتراضيين على شبكات التواصل الاجتماعي. لو سألت أي شخص عزيزي المستمع عن طريقة للتعامل مع من تشعر بأنهم يتصرفوا معك بعدائية، على الأغلب ستجد معظم النصائح تشير إلى تجاهل هؤلاء الناس، كون وجود هذا العداء طبيعي في حياة الجميع، وبأنه لو أردت التقدم مثلا في حياتك ربما عليك أن تتجاهلهم وألا تسمح لهم بالتأثير عليك بأي شكل من الأشكال. ولكن هناك رأي آخر مستمعينا يرى أن حسن التصرف أحياناً ليس في ترك هذا العدو وشأنه وإنما في كيفية اكتسابه كصديق. من هنا نتساءل مستمعينا، هل يعتبر التعامل مع الأعداء ومحاولة تحويلهم إلى أصدقاء هو نوع من أنواع النفاق أو الرياء برأيكم، أم أنه ذكاء اجتماعي مشروع بل ومرغوب أحيانا؟ هل بالفعل هناك تقنيات مستمعينا تساعد في تحويل من يعاديكم إلى صديق؟ هل سبق وحاولت عزيزي المستمع أحد أعدائك في الماضي مثلا إلى أعز أصدقائك اليوم؟ ولو حدث هذا الأمر، ما هو السر في هذا التحول الجذري؟ ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا الصباح وفي كل المواضيع التي قد تخطر على بالكم على منصة إكس صوت الخليج أف أم، وكذلك على رقم الواتساب 440-30000 من داخل دولة قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 09749. يسعد صباحكم.

وكنت صديقي بصوت الفنانة ماجدة الرومي. وكيف نحول الصديق أو العدو إلى صديق؟ هذا ما نناقشه اليوم مستمعينا في حلقة اليوم في موضوعنا الرئيسي لهذا الصباح. وخلونا نذهب إلى رسائلكم ومشاركاتكم ونرحب بكل الأخوة المغردين وأصدقاء البرنامج. ونصبح بداية على علي موسى، يقول صباح الخير، تحياتي لكادر برنامج تغريد وكل مستمعي إذاعة صوت الخليج. صباح الخير يا علي، يسعد صباحك وأوقاتك. أيضا نصبح على عيسى علي، يقول صباح الخير لبرنامج تغريد، صباح الورد، أو من عيسى الصليطي، شكرا للمذيع والمنفذ، وشكر لك يا عيسى على هذا التواصل الجميل، والله يسعد صباحك وأوقاتك. أيضا ماجد الحر يصبح علينا ويقول صباح الخير لمن ألقت الدنيا في طريقهم شوكان فعبروا من فوقه كاتمين الهم مرددين لعل نهاية هذا الطريق بستان. صباح الخير يا ماجد، والله يبعد عنكم يا رب كل الهم والتعب والألم ويجعل حياتكم وصباحكم دائما مشرق وجميل. أنه أيضا مشاركة من علي خاطر يقول فيها صباح الخير، الإقدام على الحياة والتعامل مع مجرياتها تكلفته أقل بكثير من تكاليف الانسحاب والتجنب، بل إن الإقدام والتعامل له مكاسب أهمها أن حياتك ستصبح أفضل مع مرور الوقت بعكس التجنب الذي يجعل حياتك تتراجع وتتدهور مع مرور الوقت إلى أن تصل إلى مراحل معقدة يصعب تجاوزها والخروج منها. أحيانا نعم مستمعينا نعتقد بأنه الهروب أو التجنب سيحمينا مثلا من الدخول في مشاكل معينة في الحياة، ولكن تجنب المواجهة بشكل دائم بشكل مستمر نعم قد يعيق ويحد من تقدمنا ويؤجل الحلول الممكنة لأي مشكلة نواجهها. الإقدام الذي تحدث عنه علي في الوقت المناسب يمنحنا نعم فرصة للتعلم ولتجاوز التحديات. شكرا يا علي ونهارك سعيد. خالد سليمان العاصمي يقول صباح الخير، ما قبل القرار أهم من القرار ذاته، التحليل الهادئ وقراءة المعطيات وفهم العواقب كلها عناصر تصنع الفارق بين ردة الفعل والقرار المدروس. القرار الجيد لا يظهر نفسه في لحظته بل في أثره البعيد. وجميل أن تكون لدينا هذه القدرة مستمعينا في اتخاذ قراراتنا، يعني اتخاذ القرار الجيد يمكن لا يعني دائما أن نختار الأسهل أو المتاح أو الموجود أمامنا، وإنما اختيار ما يوازن ما بين العقل وما بين النتائج على المدى البعيد. كلما كان قرارك مبني على وضوح الهدف وتحليل الخيارات وما ذكره خالد بدل التسرع كانت النتائج دائما أكثر نجاح وأكثر استقرار. شكرا يا خالد على هذا التفاعل، يسعد صباحك. سليمان السعيد يقول صباح الخير، إن من إتقان العمل وتفرده عنايتك بالتفاصيل. الاهتمام يمكن بالتفاصيل خاصة فيما يخص العمل مستمعينا هو ما يحول العمل من عمل عادي إلى عمل يقال عنه أنه عمل متقن، لأنه الجودة الحقيقية تصنع في التفاصيل الصغيرة التي لربما لا يلاحظها كثير من الناس ولكنها تصنع الفرق في النهاية. شكرا يا سليمان على هذا التفاعل ونهارك سعيد. أيضا سالم صباح الخير يا سالم، يقول النقاء ليس في الكلمات التي تقال بل في القلوب التي لا تعرف المواربة، في العيون التي لا تجيد الكذب. أجمل الناس هم الذين لا يحتاجوا تفسيرا، وضوحهم راحة وصدقهم طمأنينة وثباتهم أمان لا تهزه الرياح. من سالم سليمان العاصمي. صباح الخير يا سالم، صباح الأنوار والمسرات والتفاؤل دائما، والله يسعد صباحك وأوقاتك، وسعيدين
إطلالاتك دائما علينا عبر برنامج تغريد. أبو هيثم يقول عندما تنتقد شخص فإننا أو ننتقد شخص فإننا عادة ما نشير إلى أفعاله، ومع ذلك كثيرا ما نربط الأمر بشخصيات الناس. إذا أردت الحفاظ على العلاقات لا تجعل الانتقادات شخصية، وافصل الأمور الشخصية عن الأفعال واصنع موقفا إيجابيا تجاههم، وبعدها فإنك عندما تنتقد فمن المرجح أن تتواصل بشكل محترم وبناء، مما يشعر الشخص الآخر بأنك لا تأخذ الأمر على محمل شخصي بل تقوله لمصلحته. من أبو هيثم من مسقط يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وراحة بال وحب وسعادة، ابتسامة دائمة. يسعد صباحك وأوقاتك يا أبو هيثم، شكرا جزيلا على هذا التفاعل الصباحي وإن شاء الله نهارك سعيد.

0: ومستمرين معكم مستمعينا الكرام وحلقة هذا الصباح الجميل وبداية أسبوع رائعة ونشيطة وحماسية وموفقة نتمناها للجميع. خلونا نتعرف معكم مستمعينا على حالة الطقس اليوم في قطر، وينضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني وتحديدا من قسم الأرصاد الجوية الأستاذ عبدالله الحداد. يسعد صباحك يا عبدالله.
1: صباح النور يا مرحبا.
0: الله يعطيك ألف عافية، وياريت لو طلعنا اليوم على توقعاتكم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد تحذير على الساحل اليوم، أما عن حالة الطقس حار نهارا مع بعض السحب أحيانا، الرياح جنوبية شرقية شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات تصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق أحيانا. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقع أن تتراوح العظمى ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد، وسجلت درجات الحرارة الصغرى ما بين 26 إلى 28 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، لا يوجد تحذير بحري اليوم حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 قدم. هذا يبقى العلم عند الله.
0: إذا طقس حار نهارا مستمعينا ولا تحذيرات بحرية. عبدالله الحداد شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني ونهارك سعيد.

عودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم برنامج تغريد، مستمرين معكم في هذا الصباح الجميل وفي تلقي رسائلكم وآرائكم عبر حلقتنا لليوم وعلى موضوع حلقتنا الرئيسي مستمعينا. ونتساءل اليوم، هل تعتبر عزيزي المستمع التعامل مع الأعداء ومحاولة تحويلهم إلى أصدقاء هو نوع من أنواع النفاق أو الرياء، أم أنه ذكاء اجتماعي نحتاج إليه في كثير من المواقف؟ هل بالفعل برأيكم مستمعينا هناك تقنيات تساعد في تحويل من يعاديكم إلى صديق؟ هل سبق وحولت مثلا أحد الأعداء في الماضي إلى أعز الأصدقاء اليوم؟ ولو حدث هذا الأمر، ما هو السر في هذا التحول الجذري؟ جهاد الحكيم يقول: ليس كل عدو يمكن أن يصبح صديقا، لكن بعض الأعداء لم يكونوا أعداء حقيقيين من البداية. وصباحكم جميل هادئ مع فنجان قهوة ممزوج برائحة الياسمين. صباح الورد والياسمين والريحان يا جهاد. ونعم، ليس كل عدو يعني كان منذ البداية عدو، لأنه أحيانا قد نتعرض إلى مجرد سوء فهم من الآخرين، أو موقف عابر، أو مثلا اختلاف في وجهات النظر، ومع الوقت يتضح أن الصورة كانت مختلفة عن الحقيقة، ونكتشف أنه بالفعل لم يكن عدو حقيقي، وإنما كان مجرد اختلاف في وجهات النظر. شكرا يا جهاد على هذا التفاعل، ونهارك سعيد. رسالة من فراس العتيبي: صباح الخير يا فراس، يسعد صباحك وأوقاتك. يقول فراس: برأيي لا يوجد عدو يتحول إلى صديق، لأن من يترك في حياتك بصمة سلبية من الصعب أن تعاشره وتنسى، بوجهة نظري. ويسعد صباحك دينا من فراس العتيبي من السعودية. ونعم صح يا فراس كلامك، من يعني من الصعب أحيانا أن يتحول العدو إلى صديق إذا كان الأذى مؤلم وعميق جدا، لأن النسيان ليس سهل دائما مستمعينا، وليس سهل على الجميع. هذه قدرات موجودة لدى البعض وغير موجودة لدى البعض الآخر. الصداقة يمكن أو استمرار العداء ليس له قاعدة ثابتة، ربما يعني ربما يعتمد على الظروف، على المواقف، على قدرة الناس على التسامح ووضع حدود صحية مع الآخرين. فراس يسعد صباحك وأوقاتك، وهذه أعذب وأطيب تحية لكافة مستمعينا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. مشاركة من عدنان عون: صباح الخير يا عدنان. يقول عدنان: كل شيء يتغير في هذا الزمن، ما أحوجنا إلى محبة صادقة وقلوب حنونة لا تغيب أبدا، تمتلك قلوبنا وتسكن أرواحنا. كل شيء يتغير في هذا الزمن إلا من أحبنا بصدق. الحياة لا تحتاج إلى سنوات كي تكتشف أو كي تكتشف من حولك، لكن تحتاج إلى موقف واحد لآخر العمر. كن متميزا في زحام الحياة حتى لا تختفي وسط الذكريات الماضي وتغيرات البشر. ونعم عدنان، جميعنا يعني نحتاج مستمعينا إلى محبة صادقة، لأن هذه المحبة الصادقة هي التي تمنحنا الأمان في عالم يتغير بسرعة للأسف. يتابع عدنان: صباح الخير، صباح الورد لقلوبكم الطيبة وأرواحكم النقية، وصباح جميل يحمل في طياته كل المحبة والأمل والتفاؤل والطمأنينة. لدانات الأصوات إذاعة صوت الخليج، ولأسرة برنامج الصباح المميز تغاريد ودينا وشافي، لكم مني أرقى التحيات. شكرا يا عدنان على هذا التفاعل الجميل، ويسعد صباحك وأوقاتك. شكرا أيضا لعلي خاطر النجادي، ونحن أيضا سعداء بوجودك يا علي. شكرا على كلامك الطيب، وإن شاء الله دائما سعيد ومسرور يا علي، وإن شاء الله بداية أسبوع رائعة وموفقة.

ومستمتعين ومستبشرين دائما ومتفائلين مستمعينا بهذا التواصل الرائع معكم عبر برنامج تغريد ومحطاتنا متنوعة. وخلونا أخذكم الآن إلى جولة أخبار هذا الصباح. وننطلق معكم بأول العناوين. مكتبة قطر الوطنية تطلق برنامجا حافلا بالفعاليات خلال شهر مايو الجاري. في الخبر، خصصت مكتبة قطر الوطنية فعاليات شهر مايو الجاري لتوسيع آفاق المعرفة وتحفيز العقول وإلهام الخيال، إلى جانب تشجيع الإبداع لدى الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تزامنا مع اقتراب العام الدراسي من محطته الأخيرة. ويتصدر برنامج مرشدي أجندة الفعاليات، وهو مبادرة رائدة للإرشاد الأكاديمي والمهني تهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب ونخبة من المهنيين والخبراء من المدينة التعليمية ومؤسسات أخرى في قطر، سيكونوا موجودين في هذه الفعالية. كما تنظم المكتبة مستمعين في 14 من مايو أمسية موسيقية بعنوان فن المرأة ضمن حفلات أوركسترا قطر الفيلهارمونية، تستعرض إبداعات النساء في التلحين الموسيقي من العصر الباروكي وصولا إلى القرن العشرين من خلال تقديم مختارات من الأعمال الموسيقية النادرة. ويعقد أيضا منتدى الكتاب العلمي أو يعقد منتدى الكتاب العلمي جلسة حول الذكاء الاصطناعي في التعليم. مبادرة يعني جميلة من مكتبة قطر مستمعينا، إذن تؤكد حرصها دائما على دعم الطلاب وعلى توسيع مداركهم مع قرب نهاية العام الدراسي. نقول كل الشكر للقائمين عليها وبالتوفيق للجميع. وفي ثاني العناوين، صمود، رؤى، شبابية، إبداعية في كتارة اليوم. في الخبر، تفتتح الجمعيات القطرية للفنون التشكيلية اليوم معرضها الفني الجديد صمود، وذلك بمقرها في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة بمشاركة طلبة قسم التربية الفنية بجامعة قطر في فعالية فنية تعكس طاقات شبابية ورؤى إبداعية معاصرة. ويحمل المعرض دلالات فنية وإنسانية عميقة، حيث يسعى من خلال أعماله إلى التعبير عن مفاهيم التحدي والاستمرارية والقدرة على مواجهة التحولات، وهي موضوعات تعكسها تجارب الطلبة المشاركين عبر لوحات وأعمال فنية متنوعة من حيث الأساليب والخامات. معرض من المتوقع مستمعينا أن يقدم منصة حيوية لطلاب قسم التربية الفنية بجامعة قطر لعرض إنتاجاتهم الإبداعية. وهذا المعرض أيضا يتيح للجمهور فرصة الاطلاع على اتجاهات فنية جديدة تعبر عن جيل الشباب. وواحد وثمانون أكثر من مجرد لعبة، فيلم يحكي بداية الحلم الكروي في قطر. في الخبر، احتضنت صالة نوفو سينما عرضا خاصا لفيلم وثائقي رياضي قطري استثنائي بعنوان 81 أكثر من مجرد لعبة، بحضور حشد من المهتمين بالرياضة والسينما ورجال الأعمال وكوكبة من صناع المحتوى والسوشيال ميديا، إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين في الدوحة. ويعرض الفيلم الوثائقي السينمائي لمدة 4 أسابيع باللغة العربية مع ترجمة إنجليزية، وهو من إخراج وإنتاج تنفيذي لصانع الأفلام الوثائقية عواد جمعة، الحاصل على العديد من الجوائز العالمية في صناعة الأفلام، والذي أوضح أن الفيلم عرض مواد أرشيفية نادرة لم تعرض من قبل، ما حاز إعجاب الجمهور بعد نسج 4 عقود من التاريخ في 52 دقيقة دون أن تفقد القصة دفئها الإنساني. فيلم يقدم مستمعينا الشرارة الأولى لمسار طويل من التخطيط والاستثمار في المواهب والبنية الرياضية، انتهى بوصول قطر إلى قلب الاهتمام العالمي عبر استضافة كأس العالم 2022. وهذه دعوة للجميع لمتابعة هذا الفيلم مستمعينا، لأنه يذكرنا دائما بأن الحلم يبدأ مبكرا، وبأن تاريخنا مليء بنماذج تستحق أن تروى وتدرس وتلهم.

ويسعد صباحكم مستمعينا الكرام، وعودة أخيرة إليكم في حلقة اليوم من برنامج تغاريد. ونحن دائما سعيدين ومستبشرين بوجودكم وفيكم تواصلكم مستمعينا. مشاركة من الجميلة إيمان تقول صباحكم الله بالخير جميعا، ورحب بجميع العاملين في إذاعة صوت الخليج، منورين الإذاعة والذين لا يحلو البرنامج إلا بوجودهم. صباح الورد وصباح الفل على الجميع وعلى دينا وشافي، أسعد الله صباحك. يسعد صباحك يا إيمان، صباح الخير والأنوار والمسرات، وصباحنا لا يكتمل يعني إلا بوجودك يا إيمان وبتواصلك الجميل. ماجد الحر يقول: احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة. العدو مهما غيرته الظروف تبقى بصمة أثر لا يمحوها الزمن، والحذر طبعا واجب يا ماجد حتى من الصديق. كلام فيه شيء من الحكمة، وكل الشكر لهذا التفاعل. وعلى نفس الموضوع أيضا يعلق علي ويقول: علي خاطر النجادي: لا ترفع سقف توقعاتك في الجميع لمجرد أنهم يضحكون معك، فالعدو الواضح أشرف بكثير من صديق يضمر لك غير ما يظهر. الحسد بين الأصدقاء هو سم صامت لا تراه إلا حين يبدأ مفعوله في اللحظات الصعبة. تعلم أن تضع مسافة أمان حتى مع المقربين، ولا تكشف كل أوراقك أو نجاحاتك أمام من تلمح في عينيه بريق الغيرة. الصديق الحقيقي هو من يرى نجاحك نجاحا له، وما دون ذلك فهو مجرد عدو مؤجل ينتظر فرصته. وللأسف كلام منطقي وموجود في حياتنا، موجودين هؤلاء الناس، يعني من ينظر إليك بعين الغيرة والحسد ويضمر في قلبه ما لا يظهر، وطبعا هذا أشد خطر علينا مستمعينا. لذلك جميل أن يعني نعرف كيف نقيم الآخرين من حولنا، لا نرفع سقف التوقعات في الجميع، وأن نتأنى دائما ونوازن الأمور في كل علاقاتنا من حولنا. علي شكرا جزيلا لك على هذا التفاعل، والله يسعد صباحك وأوقاتك. وصلنا وإياكم سريعا مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الرحلة الصباحية الجميلة. استمتعت بالتواصل معكم على مدار ساعة كاملة، كنت معكم من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، ورافقني من التنفيذ الزميل شافي الهاجري. وسألقاكم إن شاء الله تعالى الأستاذ الفاضل عبد السلام جود الله عند 9:30 في حلقة جديدة من برنامج تربيات، نتمنى لكم فيها متابعة ممتعة. دمتم بخير، شكرا لكم، نهاركم سعيد، وإلى اللقاء.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.

0: له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية جديدة، بداية أسبوع وبداية نهار مليء بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل شافي الهاجري من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي. الشكر موصول للزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر كذلك الزميلتين نانسي زهرة ودينا أبو شنب من قسم البرامج. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. اليوم الأحد، والأحد بداية أسبوع وبداية نشاط. البداية مهمة جدا جدا جدا. أنت عارفين شو اللي بيخلينا يعني نضيع فرص كثيرة؟ تأجيل البدء، تأجيل البداية. معلش خلينا بكرة نشوف، معلش مش وقته، ماليش مزاج. هذا التأخير هو اللي بيضيع الفرص، لأنه سترى الشيء بعيدا ما دمت لا تخطو الخطوة الأولى. مجرد ما تخطو الخطوة الأولى بيبدأ يقترب، هو نفس الشيء اللي أنت بتتمناه أو بتطمح إليه بيبدأ يقترب مجرد ما تخطو أنت الخطوة الأولى. بادر بالخطوة. والخطوة الأولى اليوم في طربيات أغنية للفنان الكويتي الكبير الراحل عبد الحميد السيد رحمة الله عليه، اللي لحن أغنية يا هلي لعبد الحليم حافظ، وكتبها وليد جعفر، كتب الكلمات لما عبد الحليم زار، وبالصدفة التقى يعني عبد الحليم مع عبد الحميد السيد، وعرض علي عبد الحميد السيد قال له أنا عندي أغنية ممكن تسمعها، فعبد الحليم قال له ليش لا، سمعها وأعجب بها وغنى. على فكرة التقى حينما التقى عبد الحليم تقصده برضو بعبد الحميد السيد في مكان كان معه بليغ حمدي، كان مع عبد الحليم بليغ حمدي، فقال لبليغ حمدي عبد الحليم قال له هذا اللي كتب لي، هذا اللي لحن لي أغنية يا هلي في الكويت. وبرضو نفس الكلام قاله لفريد الأطرش، عبد الحليم قاله لفريد الأطرش حين التقى بفريد الأطرش وشاف عبد الحميد السيد، قال له هذا الذي لحن لي أغنية يا هلي. طيب اليوم نسمع الأغنية بصوت الملحن، بصوت ملحنها عبد الحميد السيد.
1: الملك.

ما زلنا معكم ومع عبتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد طلبت تخونو عبد الحليم حافظ. منتصر شاكر طلب عبد الحليم برضو، فعبد الحليم مطلوب يا منتصر، طلبته سعاد، فممكن تغير لو تكرمت. منتصر شاكر مطلوب منك تغير. عادل ببشيط طلب منسية عائشة المرطة. مازن طلب ياما يا غالية شبيلة راشد، مطربة تونسية. الأغنية مش موجودة، طلبنا من الزملاء ينزلوها إن شاء الله. ما تنزل يا مازن على طول بننزل لك الأغنية أو بنبثها. أم حمد طلبت مع ريح الهوى مسافر عبد المحسن المهنة. علي وجداد طلب العيش والملح يا ميونس. محمد عراقي طلب هاي وحدة وياك فواز العواد. علي موسى غير أم كلثوم لأنه أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم. أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم يا علي موسى. علي خاطر النجادي طلب يا طير سميرة توفيق. عوض الكريم جمال طلب أغنية من أغاني أبو بكر سالم، اخترنا أغنية احنا إن شاء الله بتعجبك يا عوض الكريم جمال. أبو عبد الوهاب طلب عشقته ولا لي في المقادير حيلة لطلال مدح إن شاء الله. إذن في منتصر شاكر غير عبد الحليم لأنه مطلوب من سعاد. علي موسى غير أم كلثوم لأنها موجودة في حلقة اليوم. الآن تخنو عبد الحليم فيصل ولا أنت معاي؟ معاي. طيب اثبت أنك معاي. طلبته سعاد.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في علي موسى طلب مسافرين. أبو عبد الوهاب كان طلب عشقته. ذكرت الطلب. في علي موسى طلب مسافرين ياس خضر. وفي فاطمة لهيب. فاطمة لهيبي أعتقد فاطمة هذه. فاطمة لهيبي طلبت وردة الجزائرية لو سألوك. سامعني يا فيصل؟ فاطمة الوهيبي لو سألوك وردة. إن شاء الله إن شاء الله. غير طلبه اللي طلب عبد الحليم اللي هو منتصر شاكر إلى أغنية فؤاد غازي لازرع لك بستان ورود. موجودة لازرع لك بستان ورود. لازرع لك بستان ورود. فؤاد غازي. كان زمان الناس يعني يتبادلوا الأغاني العاطفية التي تحمل يعني تحمل المشاعر الحقيقية. يعني ما عندهمش القدرة على الكتابة أو التعبير عن المشاعر، فكانوا يعني يستخدموا الأغنية. أنا مش عارف ليش ما عدتش أصدق كلام أغاني هذه الأيام. يعني لا لا لا يعني لم أرها في الواقع. مش من كل الناس طبعا، لا نستطيع أن نعمم في أمور، لا نستطيع أن نعمم، لكن كلام الأغاني ما لا يتجسد على أرض الواقع. يعني بتشوف اثنين مكشرين وماشيين في السوق تعرف انهم ازواج، او اثنين بيعصبوا على بعض هم في السوق او هم في الشارع او هم في مكان عام اعرف انهم متزوجين. مع العلم المفروض يعني تزوجوا عن حب والتقوا عن حب. فليتنا نجسد كلمات الاغاني على ارض الواقع. يا ريت والله والله يا ريت. طيب خلينا نسمع. احنا احنا سمعنا تخنو عبد الحليم حافظ طلبتها سعاد. منسية عائشة المرطة رحمة الله عليها الفنانة الكويتية الكبيرة طلبها عادل بشيت.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا لعلي موسى غير إلى لزرع لك بستان ورود، لفؤاد حجازي، عفوا فؤاد غازي، فؤاد حجازي غير فؤاد غازي، فؤاد حجازي فنان أردني، فؤاد حجازي اللي هي من أغاني بلدي عمان، غنوها بلد الشجعان سموها، وله أغنية كان يعني يشجع على يعني أن نحترم لهجتنا ونحترم عاداتنا وتقاليدنا. يا بنية يا بنية فرنجي، أنا مش فرنجي يا بنية، والله نسيت كلماتها. كان أغنية مشهورة لفؤاد حجازي، يا بنية ماني فرنجي حتى تحاكيني فرنجي، يا بنية ماني فرنجي حتى تحاكيني فرنجي، مش عارف ايه هاو ار يو الى اخره. يا بنية ماني فرنجي. شكرا لسليمان شحادة، سليمان شحادة متابع الصراحة. يا بنية ماني فرنجي حتى تحاكيني فرنجي، ولا تقولي لي هاو ار يو الى اخره. المهم فمعروف فؤاد حجازي. وبعدين في مازن يقول وغنى اغنية يا طارق لفؤاد حجازي، فؤاد

0: شكرا للمستمع الكريم سليمان شحادة. ما اريد تقولي هاو ار يو ولا تقولي لي اي لاف يو. بس محمد حسن من قطر، حياك الله يا محمد. ارسل يقول: يا بني ماني فرنجي حتى تحاكيني فرنجي، ما اريد تقولي هاو ار يو ولا تقولي لي الاي لاف يو، قولي وشلونك وكيفك وكيف الحال، شلونك وكيف الحال، بيعجبني هالموال إلى آخره. يعني هذا ما أذكره، بس كويس يا محمد حسن متابع الأغنية الأردنية. جميل جميل أن نتابع أغاني بعضنا البعض، جميل أن نسمع أشجان وألحان بعضنا البعض، جميل أن نتواصل من خلال أغنية، من خلال مثل شعبي، من خلال حوار جميل وحلو. مستمرين معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج الساعة 10. وصلنا موعد كلمة في أغنية اليوم، كلمة فصيحة وطبعا كلها جاتنا العربية، لها علاقة ولها جذور في الفصحى. هذا شيء مؤكد، يعني تبحث عن كلمة كانوا حتى جداتنا وأجدادنا كانوا يتكلموها، كنا نفتكرها لهجة، بعدين اكتشفنا أنها لغة، يعني لها جذور لغوي. طيب، أغنية رباعيات الخيام اللي هي قصيدة لعمر الخيام، وترجمها إلى العربية أحمد رامي، ولحنها رياض الصنباطي، غنتها أم كلثوم. نسمع مقطع من أغنية رباعيات الخيام ثم نتوقف عند الكلمة.
1: غد بظهر الغيب واليوم

ولا أجتلي، طبعا أجتلي بالجيم القاهرية، إنما بالجيم المعطشة اللي هي الجيم بسموها الجيم المعطشة، والثانية أجتلي الجيم القاهرية. لا أجتلي أو لا أجتلي، ما معنى أجتلي في القصيدة؟ نسمعها كمان مرة.

ولا أجتلي. ما معنى أجتلي في القصيدة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في سؤال من علي وجداد، الله يستر، يقول: هل دخول عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وأم كلثوم في مجال التمثيل عناد حق بعضهم ليكون من الأفضل في الغناء، من مين الأفضل في الغناء والتمثيل؟ يعني مش بهالصورة، بعدين كل اللي يغنوا مثلوا، يعني مش بس فريد الأطرش وعبد الحليم وأم كلثوم، عبد الوهاب مثل، ليلى مراد مثلت، صباح مثلت وهي مطربة، كلهم مطربين، وديع الصافي مثل، فيروز مثلت، كل المطربين، كل عبد اللطيف التلباني مثل، يعني يمكن صباح فخري اللي ما مثل، يمكن ولا يمكن مثله انا من غير علمي، يعني لا ادري، بس لابد انه يعني قدم دور تمثيلي. فكل ممثلينا، كل مطربينا مثلوا، ومطرباتنا مثلوا، هدى سلطان ما هي مطربه، مثلت ونجحت وبرزت في مجال الشاديه، كلهم يا علي، مش بس الثلاثه اللي انت ذكرتهم. وبعدين مساله انه يعني عناد، لا، هي كانت السينما فرصه للانتشار، اي مطرب يدخل السينما، وحتى في عصرنا الحالي اللي بينجح له في اغنيه بيحرص على انه يطلع في فيلم، لانه الاغنيه السينمائيه بتنتشر بسرعه وبتشهر صاحبها. عبد الحليم حافظ دمي شو اللي دعمه؟ دعمته السينما، افلام عبد الحليم دعمته، فريد الاطرش دعمه وافلامه سببت الشهرة، الناس تروحوا يعزموا بعض على السينما. فمش بس انت ذكرتهم يا علي، يا علي صحت بالصوت الرفيع، يا مرة لا تذبين الإقناع، بعدين معاك يا علي. طيب وين وصلنا احنا؟ وصلنا إلى هيام يونس في أغنية العيش والملح، طلبها علي وجداد. يلا

هي ميونس، ما يعني مطربه ومثلت، مثلت عمرها 5 سنوات على فكره، عمرها 5 سنوات مثلت مع كبار، مع زكي رستم، اكثر من زكي رستم وكمال الشناوي وفهد بلان. نبيل برضو، نبيل مش نبيل، مازن بيقول صباح فخري مثل عدة مسلسلات ومثل في فيلم الصعاليك. شكرا يا مازن، شكرا على المعلومة، شكرا جزيلا. فكلهم كلهم يعني مفيش حد دياب مشهور. جيب لي ممثل. كانت السينما تشهر المغني، تشهره وتوصله، دائما يطلع المغني بدور الغلبان وعنده موهبة وبعدين مظلوم، غلبان عنده موهبة ومظلوم، غلبان وعنده موهبة، حتى يعني كل تقريبا ويطلع غلبان ويعني يعني الناس تتعاطف معه زي ما كانت تتعاطف في المسلسل في الفيلم. مريم فخر الدين الأرستقراطية الثرية الأخيرة مع الغلبان الموهوب اللي هو عبد الحليم في أحد الأفلام يعني. فكانت هذه التيمة، هذه التيمة، هذه ال طريقة أو هذه الرسمة اللي بيرسموها للمطرب حتى يلقى رواج ويلقى نجاح ويلقى تعاطف الناس معه. ليش اشتهر عن فريد إنه وحيد وإنه حزين وإنه لوحده وإنه تعاطف هذا بسبب الشهرة، مزيد من الشهرة، تعاطف الناس حتى بيروحوا يشوفوه حتى لو إيش بس شو يعرفوا إنه في فيلم عبد الحليم. تعاطف مريض، كان مريض، مرض عبد الحليم. هذا لا يعني انه عبد الحليم بيعرفش يغني، لا، بقصد تساهم بعض الحاجات في نيل التعاطف الانساني. الناس يتعاطفوا دائما مع الضعيف، دائما مع المغلوب على امره، دائما مع المظلوم، دائما مع المريض. ايوه، عبد الحليم كان في حياته دائما يقول حياه مرضي، كان بيحلف مرضه في اللقاءات التلفزيونيه وين وصلنا؟ كلمة في أغنية، يلا يا فيصل.

أجتلي، ما معناها في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العشر والنصف قليل إن شاء الله. فاضل عواد، هاي واحدة وياك، طلبها محمد عراقي.

أجتالي، كلمة أجتالي أو أكتالي بالجيم القاهرية معناها؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وفي رسالة من خالد الضنكي بيقول: طاب يومك. في الحقيقة أثير جدل واسع حول قصيدة رباعيات الخيام، حيث قلبت أم كلثوم موازين القصيدة حينما استبدلت الغيب مكان الحانة والمنى مكان الطلة، فهل جاز لها ذلك في تحويل الكلمات من معنى إلى معنى آخر؟ وهل ممكن أن يقبل عمر الخيام هذا التحول لو كان حيا؟ وهذه الكلمات الحقيقية التي ترجمها أحمد رامي: سمعت صوتا هاتفا في الصحراء نادى غفاة، نادى من الغيب من ألحان، في حاجة مش نادى من ألحان غفاة البشر، لا هي من نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كأس المنى، هي حتى هي الطلة أي الخمر، قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر. شكرا خالد، شكرا. بس هو يعني في حتى لو كان الشاعر حيا، لما تكون مطربة بوزن أم كلثوم أكيد بتنازل، أكيد بغير. يعني إذا كان لعبد الحليم حافظ، نزار قباني غير في قارئة الفنجان، غير مثلا وين راحت، غير كلمة أنه من مات على دين المحبوب، من مات على دين، غير على دين، من مات فداء للمحبوب، لأنه كيف يعني تموت على دين حبيبك؟ يعني مسألة ما تمس القدسية الدينية، فغير إلى من مات فداء للمحبوب، عملها نجاة في برضو قصيدة من كلمات نزار قباني اللي هي: متى ستعرف كم أهواك يا أملا، هي أصلا يا رجلا، لكن يعني عيب انه متى ستعرف كم اهواك يا رجلا. فغيرها نزار قباني الى يا املا. وبعدين اغنيه قارئه الفنجان مش عارف كم الف جنيه، 7000 جنيه مش عارف ثمن المكالمات بين عبد الحليم ونزار قباني، كان وقتها نزار قباني في لندن، عبد الحليم يتصل فيه ونزار يتصل في عبد الحليم علشان يغيروا بعض الكلمات حتى تمشي مع فممكن الشعر يغير، ممكن يتنازل، ممكن يغير، ممكن. وكان الشعراء يتمنوا مين يصح له والله، يعني الهادي آدم ما نامش الليل لما عرف انه أم كلثوم بتغني من كلماته، ما عرفش ينام، بطل يعرف ينام من الفرح. فالمسألة يعني دائما نحط نفسنا مكان الشخص، مكان الشخص. يعني لو جت أم كلثوم وقالت لي تكتب، أكتب طبعا، طب غير الكلمة، بغير الكلمة. في سمعنا احنا كلمة في أغنية، سمعنا يا فيصل، فيصل أنت بتسرح مني، ما بتروح لا في أي الوهاد وراء أي الأكمات. طيب نسمع شبيلة راشد الفنانة التونسية اللي غنت يا ما يا غالية، طلبها مازن، إن شاء الله مازن يكون متابع.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. يعني بنلاحظ أنه معظم الأغاني للأم حزينة، ما عدا ست الحبايب. ست الحبايب ما كانتش حزينة، كانت فيها تقدير للأم، وفيها عبد الوهاب حسين السيد. بس معظم الأغاني دائما نحط الحزن، يعني المقامات الحزينة، حجاز على نهوى على صبا على مع العلم يعني حينما نخاطب الأم نخاطبها بفرح، ولكن طبعا الأم حينما ترحل يسكن حزن عتيق كما يعني تسكن الحسرة في أرزة أو في نخلة. وين وصلنا احنا؟ وصلنا للمرة الأخيرة نسمع ونستعرض.
1: لست بالغافل حتى أرى جمال الدنيا،
0: بالتالي مين اللي غير؟ أم فاطمة طلبت أبو بكر سالم عسل دعاء. أبو بكر سالم موجود يا أم، يا أم فاطمة مطلوب أبو بكر سالم، ممكن تغيري طلبك يا أم فاطمة. ولك الشكر الجزيل أم فاطمة، غيري طلبك لأنه مطلوب أبو بكر سالم من مطلوب وين حطيته؟ مطلوب من عوض الكريم جمال، فغيري طلبك يا أم فاطمة لو سمحتي، ولك الشكر الجزيل. طيب أجتلي أو أجتلي، أجتلي ما معناها؟ مين أجاب؟ طيب مين أجاب؟ طيب مين أجاب؟ مين أجاب؟ كل هالطلبات. طيب يا رسول البشائر، صحيح سلام العبد الله، طلبها عيسى. يا رسول البشائر سلام العبد الله، طلبها عيسى السليطي. مين كمان؟ مين كمان؟ طيب طال مداح مطلوب. مين كمان؟ مين كمان؟ مين كمان؟ عادل بوبشيت اكتشفه واكتشفه وافهمه. اجتلي صح معنى اجتلي. مين معنى اجتلي؟ مين كمان؟ هذا جواب عادل بوبشيت، وهذا جواب سليمان شحادة. معنى كلمة اجتلي النظر والتأمل، جلوة العروس. صح، في الجلوة كانوا. صح خالد الدنكي، قرأت رسالتك. مازن يقول أم كلثوم غيرت من مطلع أغنية أنت عمري من شوقوني عينيك إلى رجعوني عينيك. صح، ومعنى أجتلي بيقول مازن الشيء أي أنظر مليا ليرى جماله ومحاسنه أتمعن فيه. صح. علي وجداد، معنى كلمة أجتلي معناها ما أعتمد على حد. أنت من وين جبت هالجواب يا غلط يا علي؟ غلط يا علي، أنا حسجل لك شريط كله غلط غلط غلط وانبث. محمد حسن، ولا أجتلي ولا أهتم ولا لا لا لا أجتلي لا أكتشف وأتعمق في المعرفة. فاطمة الوهيبي، لا أجتلي أي لا أستكشف، لا أتأمل ولا أستمتع بجمال الدنيا الذي أمامي، أي أنه ليس غافلا عن جمال الحياة ولكنه رغم رؤيته له قد يفوته الاستمتاع به. صح. اللي طلب في أبيات أرسلها علي إن شاء خاطر، إن شاء الله سأقرأها. ما قالت لي قبل، ما قالت لي قبل يا أبو أحمد، لأن أظن الحين ما في وقت لكي أغير الأغاني. من أم فاطمة؟ لا في وقت غيري أم فاطمة، غيري وما عليك شيء، غيري وإن شاء الله نبث ما طلبتي. أنا آسف تأخرت لأن تو منتبه أنك أنت طلبتي. بس فنسيت معلش. طيب إذا أجتلي أكتشف أو أتعمق في المعرفة. وصلنا للعشرة والنصف موعد النوادر. النوادر النادرة طلبتها سعاد من الكويت لقاء مع نزار قباني، فوجدت هذا اللقاء 4 دقائق مدته. أجرى اللقاء معه شاعر آخر هو فاروق شوشة الذي كان صاحب يعني كان مذيع وكان رئيس الإذاعة المصرية في فترة من الفترات، وشاعر كبير رحمة الله عليه فاروق شوشة، وزارنا في قطر، زارنا في إذاعة قطر رحمة الله عليه، فأجرى الحوار معه فاروق شوشة، فكان يرد على فاروق شوشة. هو نسمع النادر وإن شاء الله سعادة تكون متابعة.
2: أنني شاعر له 3 مفاتيح لا أكثر. المفتاح الأول هو مفتاح الطفولة، المفتاح الثاني هو مفتاح الثورة، والمفتاح الثالث هو مفتاح الجنون. وبالنسبة للمفتاح الأول أي مفتاح الطفولة، فأنا أعني به أن الشاعر يجب أن يبقى دائما أو أن يظل دائما في حالة الانبهار والدهشة أمام الأشياء، تماما كما ينبهر الطفل الذي ندخله إلى محل لبيع الألعاب. الشاعر الحقيقي يجب أن يبقى دائما طفلا ولو بلغ 90 من العمر، طفلا يحلم ويتخيل ويبتكر. وعندما يصل الشاعر إلى سن الرشد وتصبح مساحة العقل أكبر من مساحة القلب، فاقرأ السلام على الشاعر. وربما 21 مارس من كل عام هو وقت الانقلابات، وقت انقلاب الطبيعة على نفسها. يعني كأن أمي والأرض حبلتا في وقت واحد وولدتا في وقت واحد. فهذه المرحلة 21 آذار وهي ولادة الربيع تمثل غضب الأرض أو ثورتها أو محاولتها لتغيير أثوابها. الربيع في كل عام في 21 من مارس يكون مستعدا لفتح حقائبه الخضراء وتوزيعها على الناس. كطفل كنت طفلا مشاغبا، بل كنت طفلا مخربا، وعملية التخريب هذه لا أدري إذا كانت عملية أحسنت لي أم أساءت لي. مثلا كنت طفلا لا يطيق أن يرى الأشياء ثابتة أمامه. مرة أحرقت نفسي بالنار، أخذت الكبريت وأحرقت، أشعلت النار في ثيابي فقط لأكتشف معنى النار، معنى الاحتراق. الحقيقة أن هذا هو السبب الحقيقي، موت أختي وليس حنان أمي. يعني أمي كانت تشبه بقية الأمهات حنانا، وإن كانت يعني تفيض أكثر منهن، ولكن موت شقيقتي وهي في ريعان الصبا، كانت في 25 وكنت أنا في 15 حين قتلت نفسها لأنها أحبت رجلا لم توافق الأسرة على زواجها منه. حينما كنت في الجنازة قررت أن أنتقم شعريا لها، أن أكتب شعر الحب الذي ترفضه مدائن الحجر، الذي تطارده مدائن الحجر بالسكاكين والفؤوس والبنادق. وربما هذه عقدتي، يعني موت أختي هو كان السبب في أنني ركزت على شعر الحب وأردت أن أتحدى المدن التي قتلت أختي.
0: كان ذلك حديث نادر لنزار قباني، وتكلم فيه عن هي علاقته بأمه وعلاقته بأخته وعلاقته بابنه اللي توفي برضو في عمره 17 سنة. يعني مزيج من الأحزان، ولد لديه نوع من الغضب الشعري إذا جاز التعبير يعني. واللي أجرى مع اللقاء شاعر برضو، فاروق شوشة شاعر مصري كبير، وكان رئيس الإذاعة المصرية في فترة من الفترات، وكان عنده برنامج استمر 37 سنة اسمه لغتنا الجميلة، عن اللغة العربية. استمر هذا البرنامج مع فاروق شوشة 37 سنة، وكان مذيع حتى، لكن يعني لم قرأ الأخبار، أو طلبوا منه أن يقرأ الأخبار مرة، وبعدين قرأ الأخبار، وبعدين يعني شالوا عنه موضوع قراءة الأخبار، لأنه بيقرأ الأخبار رحمة الله عليه بأسلوب شاعري، فقال لا لازم، ما ينفع. وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة الأغنية. طيب نسمع مقدمة الأغنية. بس طيب إن شاء الله تكونوا عرفتوها، سهلة الأغنية إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا عرفتوها. نسمع سميرة توفيق في أغنية يا طير، غنتها في من صح لزرع لك بستان ورود، صح لأنه غير المستمع الكريم علي مين، لزرع لك بستان ورود، وين شطبته أنا؟

فؤاد غازي اللي سمعناه الآن مواليد 1955 وتوفي عن 55 عاما إثر تعرضه لمرض في الحنجرة رحمة الله عليه. ولد في قرية اسمها فقرو بمحافظة حماة في سوريا. بدأ مشواره الفني باسم فؤاد فقرو واشتهر بين جمهور الحفلات الشعبية، ومع اعتماده في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري عاد إلى استخدام اسمه الحقيقي فؤاد غازي. تميز بصوته الجبلي القوي، قدم العديد من الأغاني العاطفية والشعبية والوطنية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية السورية خلال الثمانينيات. بدأ فؤاد غازي الغناء في المناسبات، خاصة حتى أتيحت له الفرصة للعمل مع الملحن السوري عبد الفتاح سكر في أغنيته الشهيرة لزرع لك بستان ورود التي حققت نجاحا كبيرا. تعاون مع العديد من الملحنين السوريين البارزين مثل سعيد قطب، سهيل عرفة. سهيل عرفة أبو أمل عرفة الممثلة السورية بتعرفوها. مع منتصف التسعينيات ابتعد عن الأضواء دون سبب واضح، مقتصرا على العمل في الحفلات. قام التلفزيون السوري بإنتاج فيلم تسجيلي تكريمي له خلال حياته، حيث تم تصويره بين قريته فقرو ودمشق لضمان مصداقية الفيلم. أطلقت عليه عدة ألقاب مثل ملك العتابة، كروان الجبل. سبق له أن شارك في الفيلم السوري حارة العناتر. أي شوف يا علي وجداد هايو اللي سمعته. فؤاد غازي كان المطرب لازم يمثل حتى يحصل على الشهرة. تعرض فؤاد غازي لمرض أصابه في حنجرته، مما حال دون استمراره في الغناء حتى وفاته. تزوج، كان لديه 3 أبناء، فادي وفرح ومرح. توفي في 3 مايو 2010 في مستشفى الكندي في دمشق رحمة الله عليه. هذا يعني باختصار عن فؤاد غازي. ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها؟ ما عرفتوها؟ طيب حتى الآن هو ما جاش جواب، اجي جواب بس مش صحيح. طيب أي أغنية؟ عنب في غصونة أبو بكر سالم، طلب عوض الكريم جمال، طلب أغنية لأبو بكر سالم. اسمع هذه الأغنية يا عوض.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وهدايا بال ومستمتعين بهذه الأغنيات الجميلة وهذه الطلبات الرائعة من المستمعين الكرام. والله ودي نسمع أي أغنية الآن يا طب ليش ما نسمع فرج عبد الكريم طلب أم فاطمة من زمان طالبة يعني نبديها شوي وبعدين بيستحمل اللي طلب طلال المداح أبو عبد الوهاب بيستحمل شوي كويس لأنه أم فاطمة احنا تأخرنا عليها. طيب نسمع مقدمة الأغنية ما عرفوهاش برضو تصور. طيب أم فاطمة طلبت رقصي عيوني لفرج عبد الكريم إن شاء الله تكون متابعة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. ما أعرفه أتصور. علي وجداد، ماذا يقول علي وجداد؟ علي وجداد يقول أغنية مقدمة الأغنية للفنانة فيروز يا صبح ناطر. غلط. طيب محمد حسن يقول الأغنية كويتية، يمكن حسين جاسم. نص الإجابة صح نص الإجابة غلط. هي أغنية كويتية فعلا، أغنية كويتية بس مش حسين جاسم. مين أجاب كمان؟ مين أجاب؟ من الذي أجاب كمان؟ من الذي؟ ما فيش أجوبة. أفا، الأغنية لرباب عدد ما لامت العذال، عدد ما لامت العذال. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

الهدية اليوم، اليوم الهدية من اختيارات فيصل الشراوي، لأنه كان حطينا اتفقنا على أغنية وبعدين هز راسه سكت، هذه طريقته لما يكون مش عايز يعني. طيب وبعدين في آخر لحظة قال أنت مصر على أغنية كذا، قلت له طب أنت عرفت أنه هو مش موافق يعني، أنه مش مصر يعني، فاختار هذه الأغنية من أغاني خالد الشيخ الفنان البحريني الكبير الملحن والمغني واللي أطربنا وأشجانا كثيرا، جروح قلبي وتروينك يا عازف عود، من جلسات صوت الخليج الحصرية.

خالد الشيخ فنان بحريني ملحن ومغني، وبعدين بيبحث عن القصائد، بيبحث زي ما بحث وطلع قصيدة الششتري شويخ من أرض مكناس. طيب نسمع طلال مداح، طلبوا أبو عبد الوهاب عشقته ولا لي في المقادير حيله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أحمد الحديثي بيقول خالد الشيخ من نوادر الفنانين الذين نسمع لهم على صوت الخليج وهم لا زالوا أحياء. الله يحفظ الصحة وطولة العمر يا أحمد. وين وصلنا؟ وصلنا سميرة توفيق يا طير، طلبها علي خاطر النجادي، إن شاء الله يكون متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي اللي طلب سمير توفيق في أغنية يا طير. أرسل أبيات للشاعرة فاطمة الشهري تقول الأبيات: طيف الأحبة والصوت الذي خفت، وغائب نحو من يهواه ما التفت، ومشهد كل وجه فيه تبصره من سيره نحو ما يرجوه قد بهت، ومهن ظن أن الحرف يسعفه من بعد ما أهدرت أقلامه سكت، وفضل البعد صار القرب يرعبه، يخشى بأن تبدي العينان ما كبت، يشيب قبل أوان الشيب يرهقه قول الوشاة، ومن جافاه من شمت، قد كان في روحه حب يعيش له، أرخى له الوقت حبل الهجر فانفلت، فظل يبحث عن حرف يزيل به جرحا على صفحة الوجدان قد نحت. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة. ونسمع الآن سلام العبد الله: يا رسول البشائر طلبوا عيسى السليطي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع وردة لو سألوك طلبتها فاطمة لوهيبي.
1: ولو سألوا يا حبيبي يا حبيبي عني وعني

وصلنا للأغنية الأخيرة في حلقة اليوم اللي طلبها علي موسى، طلب مسافرين لياس خضر. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات. فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا فيصل. نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، نشكر الزميل شافي الهاجري من قسم الاستديوهات، كما نشكر الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستديوهات. نشكر ايضا الزميلات مريم قطبه، ايمان السعدي، نيلة الرميحي، اميره الصديقي من قسم الموقع، كما نشكر الزميلتين دينا ابو شنب ونانسي زهره من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في امان الله.

0: باب له أسرار.
1: سايب في البحر سفين.
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: كيف طير الفكره من مخي؟
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد؟
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

مساء الخير. أسعد الله أوقاتكم أحبتنا، يا هلا ومرحبا بكم معنا في تواصل جديد وبداية أسبوع سعيد إن شاء الله في الصوت، صوتك على صوت الخليج. حياكم الله معنا في موضوع جديد لليوم على 440-30-1000، فتح الخط 00974، ولكم تحية من بدرية محمد في الإعداد، راشد عبيد في التنفيذ، ومن أمام المايك معكم شايع الفاضل.

حياكم الله معنا من جديد ويا هلا ومرحبا في الصوت صوتك على صوت الخليج و 440 30 ألف فتح الخط 00974 نتواصل معكم عبر هذا الرقم، يكون عبر الواتساب وأيضا عبر الاتصالات. وطبعا اليوم حديثنا راح يكون أيضا في من ضمن المواضيع اللي خلينا نقول أحيانا نشوفها في المجتمع نعاني منها، ونعاني منها أكثر لما يكون في فعلا تعامل ما بيننا وبين هذا الشخص، أو تعامل في هذه العلاقة، أو أحيانا نتدبس في مثل هذه العلاقات. بنتحدث اليوم عن اللي شايف نفسه، شايف نفسه. ما أدري هل لها ترجمة أخرى غير المغرور أو المتكبر، ممكن كلهجة يعني محلية في دول أخرى، ما أدري إيش يقولونها، بس إحنا دائما نقول شايف نفسه، أو هو المغرور أو المتكبر. فحياتنا اليومية عادة إحنا نمر بأشخاص تحس إنهم شوي شايفين نفسهم، إنهم فوق الكل، أسلوبهم، كلامهم، نظرتهم، أحيانا يعني حتى لو يا شخص يتكلم معه بيقصر الكلام معه وبيخليه وبيروح بدون ما يستأذن، حتى يعني يتكبر بالكلمة، بمعنى إنه يتكبر يقول مثلا، خلينا نقول مثلا اسمح لي أنا مشغول بروح أو كذا، يعني في اعتذار شوي عن إن أنا بقصر الكلام معك أو ما إلى ذلك. فليش؟ لأنه يشوف إنه هو أفضل أو يشوف إنه هو أعلى، وبالتالي ما يقدر يقول هالكلام. فحتى يعني نقول إن هذا الشخص الواثق من نفسه أو المغرور أو المتكبر، وأيضا أحيانا نقول عنه متعالي، بس أنا أتوقع إنه يعني اللغة العربية لما تفسر السلوك بهذه المعاني معناته هو السلوك متشابه، لكن أكيد في فرق بين المغرور والمتكبر والمتعالي. كلغة عربية أتكلم، في أحيانا يكون يعني تفسير أدق. وإحنا عموما إحنا نتكلم عن الشخص اللي مثل ما قلنا شايف نفسه على الناس بأسلوبه وبكلامه وبتصرفاته وبأشياء كثيرة في علاقاته، وأحيانا هذا الشخص يعود للتواضع، أو ما أدري أقدر أقول يعود، لأن إحنا ما ندري هو متى بدأ معاه هذا التكبر، ممكن يكون بدأ معاه من الصغر. لكن الشيء الوحيد اللي رجعه للتواضع هو الصدمة، وأنا متأكدة أن الصدمة ترجع للتواضع، لأن أحيانا نحن فعلا نشوف كيف إنسان كان كذا أو كان متكبر وما إلى ذلك، وتغير فجأة بفعل صدمة صابتة. إذن هذا موضوعنا لليوم، فحياكم الله معنا، وبالتأكيد حديث شيق معاكم. ننتظركم على 440 30 ألف فتح الخط 00974.

يعني شوفة النفس ممكن تكون عشان الجمال. بالتأكيد احنا راح نتحدث عن أسباب شوفة النفس، لكن خلونا أيضا نفسر من هو الشخص اللي شايف نفسه، إيش الصفات اللي موجودة فيه أو سلوكياته اللي تخلينا نقول هذا الشخص شايف نفسه. هل احنا قادرين نفرق بين الشخص اللي شايف نفسه وبين شخص واثق من نفسه؟ هذه من الأسئلة الجدا مهمة، كيف نفرق بين شخص شايف نفسه وبين شخص واثق من نفسه؟ التكبر دائما هو يعتبر من الشعور الداخلي بالتفوق على الآخرين أو شوفة النفس، إن أنا شايف إن أنا متفوق على الآخرين، أنا عندي شهادات، أنا عندي منصب، أنا عندي مال، أيا كانت الأشياء اللي يملكها، لكن هي منبعها إن أنت تشعر بأنك متفوق على الآخرين بحاجة. فيظهر في السلوك، يظهر في كلامك، في نبرتك، في تعاملك، حتى في نظرة عينك بيظهر. غالبا ما يختلط على البعض مثل ما قلت الفرق بين الثقة بالنفس والتعالي أو التكبر أو الغرور أو مثل ما قلنا شوفة النفس. الثقة هدوء واتزان، فيها احترام للآخرين، فيها تواضع، الثقة دائما فيها تواضع، لكن التكبر وشوفة النفس هي تقليل من شأن الناس، وأنك ترفض حتى يعني شعورهم ناحيتك، أو خلينا نقول يتلفظون عليك بالنقد أن أنت شايف نفسك. يمكن اللي أنت شايف في نفسك، أو خلينا نقول هذا الشخص اللي شايف نفسه، شايف في نفسه مميزات تخليه يشوف نفسه، لكن الناس مو بشايفينها فيه، وهي هذه نقطة عمياء بالنسبة له. فعلا هذه نقطة عمياء. ليش؟ لأن هو ما يشوف هو شنو في عيون الناس. وأتوقع أن حتى لو قلنا له أنت شايف نفسك أو أنت متكبر، وهو ما راح يعترف بهذا الشيء.

حياكم الله معنا ويا هلا ومرحبا بكم في الصوت، صوتك على صوت الخليج 440-30000 فتح الخط 00974. وحديثنا معكم اليوم حول شخص نقول عنه شايف نفسه وهو المغرور المتكبر والمتعالي. وقلنا أن هذا الشخص عنده شعور بالتفوق، تفوق في إيش؟ هذا راجع له هو في إيش يحس أنه هو متفوق. قلنا أنه أيضا كيف نفرق بين الواثق من نفسه واللي شايف نفسه، لأن في بالتأكيد هني خيط رفيع ما بينهم، لأن أحيانا كثرة الثقة بالنفس تتحول إلى شوفة نفس، وأحيانا لا، هو هذا الشخص أصلا من الأصل من وهو صغير وهو شايف نفسه لأسباب تربوية. من المهم أيضا نحن نعرف أن التكبر في أحيان كثيرة هو ما يعتبر طبعا قوة، لكن قد يكون تعويض عن نقص داخلي أو خوف من الظهور بمظهر الضعيف. بعض الدراسات تقول أن الشخص المتكبر يحاول حماية صورته أمام نفسه والآخرين، فيبالغ في إظهار الكمال أو التقليل من غيره. حياتنا اليومية تمر بأشخاص كثر نحس أنهم شايفين نفسهم فوق الكل، سواء في أسلوبهم أو في كلامهم أو في نظرتهم. كيف تميز أنت الشخص اللي تحس أنه شايف نفسه؟ إحنا مثل ما قلنا فيه، إما بنميزه بأسلوبه، إما بنميزه بكلامه، إما بنميزه بنظراته، لكن عادة الشخص اللي شايف نفسه في مثل ما نقول، هل يجوز أني أقول سمات؟ هي ليست سمات، ويمكن تكون سمات، عموما ظاهرة للشخص الآخر. طيب خلونا نعرف شنو أشكال التكبر اللي ممكن نشوفها في الأشخاص الآخرين. ممكن شكل من الأشكال يكون تكبر في الكلام، مثلا شخص قاعد يقاطعك، التقليل من آراء الآخرين، بيقلل من رأيك، بيبينك قدام الآخرين أنت ما تفهم، أو أن أنت ما عندك أسلوب، أو أن أنت يعني في النهاية أنت ولا شيء بالنسبة له. هو يشوف هذا، يعني هذا بين قوسين، هذا التكبر في الكلام. أما في التكبر في السلوك فهو يتجاهل الناس أو عدم الاعتراف حتى بالخطأ من باب التكبر، ويتجاهل الناس من باب أنه يعني قلنا هو متفوق، يرى نفسه أنه هو متفوق، وقلنا في نقطة عمياء أنه ما يرى شكله في عيون الناس. أيضا عندنا تكبر اجتماعي. تكبر اجتماعي بالتأكيد هو التفاخر بالمكانة أو بالمال أو بالشكل. أحيانا الله أنعم عليه بالجمال، شكله جدا جميل، طويل مثلا، إذا رجل معضل، إذا مرأة جميلة، جمالها فائق، يعني كل هذه الأمور الاجتماعية. يتفاخر بمكانته في المجتمع، يتفاخر باسمه، يتفاخر بمثلا ماله، أو خلينا نقول وضعه الاجتماعي. هو مو بس يتفاخر، هو خلاص تفاخر والآن يشعر بالتفوق على الآخرين من باب المجتمع، من باب مجتمعي اللي هو قلنا مكانه أو مال أو شكل. وأيضا من أشكال التكبر تكبر معرفي، الاعتقاد بأن رأيه دائما هو الصح. أنا هذه أشوف الناس اللي دائما يعتقدون رأيهم صح، أعتقد أن في اضطراب في السلوك أو اضطراب في شيء معين، لأن مو معقولة أن يكون رأيك دائما صح. فبالتالي أشكال التكبر هذه ترى ممكن تجتمع كلها في شخص واحد، يكون متكبر في كلامه، متكبر في سلوكه، متكبر اجتماعيا بسبب مكانته، ومتكبر معرفيا أنه يعني رأيه دائما هو الصح، وبالمكانة قلنا مكانته أو ماله أو حتى منصبه.

0: يا مرحبا بكم من جديد، حياكم الله على 440-30000، فتح الخط 00974. وأرجع أكرر وأذكر بموضوعنا، موضوعنا شايف نفسه. يا الله، يعني هو لو يدري الشخص اللي شايف نفسه هو شلون فعلا ثقيل على الآخرين، وشلون إن الآخرين متحملينه بس عشان ما يبون يجرحون مشاعره. بس هو لازم يفهم ويعرف إنه هو مصنف إنه شايف نفسه. أسئلتنا لليوم، أنا طرحت بعض الأسئلة وبنطرح إن شاء الله الباقي مع اتصال المستمعين، لكن كيف نفرق بين اللي واثق من نفسه واللي شايف نفسه؟ طيب سؤال آخر، المجتمع، هل المجتمع يساعد أو يصنع شايف نفسه؟ إحنا بنسميه خلاص شايف نفسه. هل المجتمع يساعد على ظهور هذا الشخص؟ هل يساعد على نمو هذا الشعور، شوفة النفس عند هذا الشخص؟ أنا أتوقع أحيانا المجتمع يساهم، بس هذا بتركه للمستمعين علشان هم يجاوبون عليه. وكيف إحنا طيب نتعامل مع الشخص اللي شايف نفسه؟ يعني إذا أنا أتكلم عن نفسي أنا أتجنب هذا الشخص. راشد، أنت كيف تتعامل معه وهو شايف نفسه؟ ما سمعك مرتين وتتجنبه. كنتي شلون تتصرف معه؟ بتتجنبه راشد؟ أميت الباطلة بالسكوت عنه. حبيت إجابتك. نعم، بس أحيانا إحنا يمكن لما يشوف هالطريقة التعامل هذه خلاص هو يفهم إنه هو الشخص غير مرغوب لسبب ما. يعني لازم يضبط وضعه مع المجتمع مع الآخرين، لأن هاي بيظهر مو بس في المجتمع، بيظهر في دوامه، بيظهر في علاقاته الخاصة وما إلى ذلك. طيب هل ممكن هذا الشخص يشوف نفسه حتى على الطرف الآخر؟ إذا كانت زوجة بتشوف نفسها على زوجها، إذا كان زوج بتشوف نفسه على زوجته، أتوقع نعم، أتوقع أن هذا يعني هذا السلوك بيظهر حتى في العلاقات الخاصة والقريبة، وبالتالي بعد بنربي عليه عيالنا، فبالتالي بيصير سلوك متوارث. خلينا نأخذ اتصال من محمد العمري من عمان. مرحبا محمد.
1: اهلا وسهلا،
0: يا مرحبا يا محمد، الله يحييك.
1: يا اهلا،
0: كيف حالك محمد؟
1: الله يسلمك. الحمد لله، ايش اخبارك؟
0: الله يعافيك يا ربي، يسلمك. الله يسلمك.
1: الله يسلمكم. اول شيء اتقدم لكم بالشكر على المواضيع طبعا التي تلامس يعني ثقافتنا ومجتمعنا وبعض الظواهر اللي فعلا نحن نلاحظها بشكل متكرر يعني، ونحط مثلا حل او علاج لهذه المسائل. بالنسبة للإنسان اللي شايف نفسه، نحن نسميه في عمان بطران. أيوة،
0: البطران يعني مبهو اللي مثلا نقول قاعد يصرف المال في المحتاج واللي مو محتاجه، مو بهذا الشخص البطران؟
1: هذا أيضا ينطبق عليه، ونفس الشيء لما واحد مثلا يمر عليك وما يسلم يقول هذا بطران. يعني هذا يمر عليك تعال يعني وما يقول بطران.
0: طيب أيوة، كيف تتعامل معه محمد؟
1: مغرور. والله التعامل مع هذا انه فعلا انه عدم يعني هو التعامل معه يكون بعدم التعامل مع هذا الشخص.
0: حبيت
1: عند حد يعني في سبيل
0: المثال التعامل معه بعدم التعامل معه،
1: بعدم هذا التعامل معه. يعني من بعض مظاهر الانسان اللي شايف نفسه مثلا يكون في نقاش تمام،
0: طيب،
1: وهو يجلس يتكلم مثلا ياخذ وقته في الكلام، فاول ما ترد عليه يقاطعك ويقول
0: ايوه
1: انت روح ما تعرف شيء ابدا. كيف انا يعني ليش متصور ان انت اللي عندك العقل وانت اللي فاهم وانت الذكي والبقيه ما يسوى شيء؟
0: لانه عنده شعور بالتفوق، هو متفوق عليك في ذهنه بشيء، اما مثلا قلنا يعني اما بماله اما بجماله اما بمنصبه اما بمعرفه، وفي اسباب يعني للتفوق
1: بالضبط. فهذا اول يعني اول اشاره تبين انه هذا الشخص اللي قدامك شايف نفسه ومغرور جدا يعني.
0: طيب ليش خدت هالنقطه بالذات؟ ليش خدت هالنقطه؟ ممكن هذه النقطه تكون ظلم يعني، لان في ناس وايد لما تحاورهم يقطعونك فجاه، ما يخلونك تكمل كلامك.
1: يقطعني فجاه مو مشكله، بس يقول ان انا ما أعرف شيء مثلا أو إن ما في أنا في قدر التفكير وكيف هو عرف إن أنا ما أعرف شيء لأنه هو ما سمعني أصلا
0: صحيح.
1: ما خلاني أكمل نقطتي
0: صحيح.
1: وهو ما يريدني أكمل نقطتي لأنه هو شايف إنه هو الرأي الأعلى واللي خلاص هو نقطة النهاية يعني.
0: طيب إحنا كيف نخلي هذا الشخص يشوف يشوف إن الناس شايفينك أنت شايف نفسك أنت شخص مغرور أنت بطران على قولة هالعمان كيف نخلي يشوفها؟
1: لا هو مثل ما قلت لك إذا كان صار نقاش من هذا نقاش مع هذا وقل بصراحة يعني النقاش معك عقيم جدا لأنك أنت لست أهل للنقاش وما ما أحب أن أطول معك
0: كلمة يعني. كبيرة
1: حتى يعني
0: جرحت كل شيء فيه كبيرة الكلمة أنت لست أهلا للنقاش
1: لا أيوة لا لست أهلا للنقاش لأنه إذا واحد يتعمد أنه يهين هذا تعتبر خيرا لما أتعالى على الإنسان أنا قالت أهين ترامته
0: بس طيب تعتقد أن الشخص اللي شايف نفسه هو فعلا يدري أنه هو شايف نفسه يدري أنه هو شخص مغرور أنه هو شخص متعالي
1: لا ما يدري لأنه هذا مرض هو ما يدري هو يحس العلم في داخله كمان نفسه إنه هو فعلا اللي فاهم وهذا اللي

0: نحن طلعناهم
1: صحيح.
0: بعد لما تشوفيه في مكان يتصرف كأنه جيمس بوند، كأنه خلاص أنا صرت مشهور، أنا اللي ويصير يتعالى على الناس. هو ما عرف إنه قاعدة الجماهير اللي عنده والناس اللي جالس يتعالى عليهم هم اللي رفعوه، سواء كان بتعليق سواء كان بإعجاب سواء كل شيء يعني.
1: بس هذا شو أقول لك يعني هذا المجتمع اللي رفعه هو طلع الاضطراب أو النقص اللي يشعر فيه، وبالتالي ترجم هذا النقص إلى غرور.
0: نعم نحن عندك أيضا مثال، يعني أنا أتكلم أنا لا أعمم لأن التعميم هو
1: أكيد أكيد ما نعمم هو
0: أيضا نعم، ولكن أقول أيضا ناخذ هذا الشيء نحن قمنا فيه في وسائل التواصل الاجتماعي أيام الشاشة الصغيرة، الممثلين اللي رفعتهم بجماهيرهم وفي النهاية تعالوا على الجماهير.
1: هو الجمهور الجمهور يلعب في الموضوع مثل ما قلت بدرجة كبيرة، ممكن يرفع وممكن ينزل. نعم نعم
0: بالضبط.
1: شكرا لك. نعم
0: مثلا قاطعنا هؤلاء
1: نعم
0: بعدم التعامل معهم لحد ما يرجع ويعرف الحد اللي ممكن يوصل إليه، يعني إنه يكون تواضع قليلا يعني قليلا علشان إنك أنت تفهم إنك أنت وين رايح. خلاص أنت رايح فوق فلازم تنزل شوية عشان تعرف تتعامل.
1: صحيح. الله يعطيك العافية يا محمد، وشكرا على تواصلك. تحية لك ولأهلنا في عمان. شكرا لك.

مساكم دائما سعيد معنا، حياكم الله من جديد على 440 30 ألف، فتح الخط 00974. نستكمل موضوعنا معاكم وشايف نفسه. عندنا عقدة شوي، أو خلينا نقول عندنا مو بعقدة، عندنا موضوع وشخص مسبب لنا عقدة في التعامل معه. ممكن هالشخص يكون عزيز، ممكن هالشخص يكون قريب، ممكن هالشخص يكون زميل، ممكن هالشخص يكون مدير، ممكن هالشخص يكون زوج أو زوجة. أيا كان موقعه، هو لازم يفهم إنه هو شايف نفسه. فموضوعنا الشخص اللي شايف نفسه، يعني طرحنا مجموعة من الأسئلة. هل المجتمع يصنع الشخص شايف نفسه، وكيف يصنعه؟ هل يساعد أصلا المجتمع على صناعة هذه الشخصيات المغرورة؟ هل يدري أنه مغرور ولا ما يدري؟ طيب كيف

فرق بين اللي واثق من نفسه واللي شايف نفسه. خلينا نقول مثلا نسقط الموضوع على أنفسنا، أنا كيف أفرق بين أن أنا واثقة من نفسي ولا أنا شايفة نفسي؟ ممكن أي شخص يفسرها أن أنا شايفة نفسي، وممكن شخص ثاني يقول لا هي واثقة من نفسها. أنا كيف أفسر هالموضوع لنفسي؟

احنا قلنا اسباب كثيره تسبب الغرور، قلنا ممكن يكون منصب اجتماعي، مالي، متفوق علميا، عنده شهادات، الجمال والشكل والطول وما الى ذلك، النسب مثلا، بعد شنو قلنا، انجازات وما الى ذلك. هذه من الامور اللي تدفع بالانسان في النهايه الى الغرور وشعوره بالتفوق على الاخرين. عدنان عبده من اليمن يقول: اعتقد ان التكبر ناتج عن الشعور بالنقص، لذلك يحاول تغطيه هذا النقص بصنع مكانه وهميه وشعور وهمي بانه افضل الناس وارفع البشر، وهو طبعا يختلف عن الثقه بالنفس، وان كان البعض لا يستطيع التفريق بينهم، لكن الثقة بالنفس يكون صاحبها متواضع. نعم، هذا اللي قلته أنا في البداية لما قلت الواثق من نفسه يكون متواضع نوعا ما ولا يتعامل مع الناس بدونية. وإحنا قلنا الشخص المتكبر سلوكه وكلامه ونظراته تبين أنه هو يشوف الناس بتعالي. أيضا عندنا من نعم هو نفسه. طيب، شكرا لك يا عدنان على تواصلك معنا وكلامك سليم طبعا، ونعود أيضا لتواصلنا على 440-30-1000 فتح الخط 00974. خلينا نقول إيش أسباب شوفة النفس.

0: رخص عمره لجل يرضيك نسيت اللي رخص عمره لجل يرضيك.
1: طيب هل ممكن المتكبر فعلا أو المغرور أو اللي شايف نفسه بيشوف نفسه على أحبابه أو بيكون متواضع معهم؟ ما هو هني بعد في خط الحب ما بين أشخاص أنا أحبهم وأشخاص علاقتي معهم عادية. الشخص اللي أحبه هل ممكن بعد هذا السلوك فعلا يدخل في علاقتنا مع بعض ولا لا؟ هل ممكن أشوف نفسي على شخص أنا أحبه؟ هل ممكن أن هذا بيأثر في علاقاتي لهالدرجة، لدرجة أن بعد حتى القريبين ممكن يبعدون عني؟ أمانة أنا شفت هذا السلوك وكلنا شفنا أن الشخص المغرور الناس يتعاملون معه برسمية وفي نفس الوقت يبتعدون عنه، فالابتعاد عن هذا الشخص لابد أنه يمثل له شيء بين قوسين أن أنا ليش مو مقبول في المجتمع. إذن في معنى لهذا عدم القبول، إيش السبب؟ لازم طبعا يسأل نفسه ويبحث في الموضوع. بين الشخص الواثق وبين الشخص المتعالي أو المتكبر أو المغرور أو اللي شايف نفسه وبين الواثق من نفسه، قلنا هي خط واحد، خط التواضع. إن كان هذا الشخص متواضع إحنا عارفين إذن هو مو متكبر، هو يتكلم من باب الثقة بالنفس. لكن من أسباب التكبر أو خلينا نقول شوفة النفس، تربية قائمة على التمييز أو المبالغة في المدح، تجارب نقص أو رفض سابق، تأثير البيئة والمحيط اللي يعزز فكرة الأفضلية. ومثل ما قال أخونا من عمان، قال إن مثلا المجتمع عزز للمؤثرين في السوشيال ميديا بدون طبعا تحديد، وقال إحنا نتكلم بشكل عام إن في بعض المؤثرين أصبحوا جدا مغرورين بسبب إن المجتمع يعزز لهم وإلى ذلك. أيضا الهوس بالمظاهر، مقارنة النفس بالآخرين، أنا قاعدة أشتري أشياء غالية، سيارات غالية، ماركات غالية، وعايش برفاهية، أسافر برفاهية، فنادق برفاهية وما إلى ذلك. كل هذا راح يعزز هذا الشعور، القوة، الشعور بالقوة. وأيضا الشعور أو مو بالشعور أو نقول الجمال والمال، كل هذه من الأسباب اللي نفس ما قلنا مساعة أيضا تعزز هذا التكبر أو هذا أو شوفة النفس. ونرجع لأسئلتنا نفسها، هل يدري المغرور أنه مغرور؟ هل المجتمع يصنع شخص شايف نفسه؟ طيب المجتمع كيف يتعامل معه؟ فعلا احنا كيف نتعامل معه؟ يعني يمكن احنا هني في الاستوديو مثلا ومع أخونا اللي اتصل من عمان قلنا ان احنا نتجنبه، لكن احيانا هذا الشخص ممكن يكون شخص قريب جدا في علاقاته معنا، يعني في وجوده في حياتنا، فكيف احنا راح نتعامل مع هذا الغرور؟ هذه نقطة جدا صعبة في التعامل، لأن على قولة الأوليين مالك بد من خشمك لو كان عوي.

0: طيب، وإحنا نسمع الأغنية، المجتمعات حدث إنها تغيرت فعلا، حدث إنها أصبحت مختلفة تماما عن السابق. المجتمعات اللي تساعد ابن المغرور على أنه يزيد غرور أكثر كانت مجتمعات بسيطة، والآن أصبحت شوي مجتمعات معقدة أكثر، وطبعا تأثير العولمة وما عولمة وكل هذه الأمور. المجتمعات هذه لها أيضا سمات، يعني ممكن تلاقي مجتمع كامل، مجتمع كامل ممكن هذا المجتمع يتصف بالغرور، أو شعب كامل عنده هذا الغرور نتيجة مثلا عنده ماضي مشرف، عنده إنجازات كبيرة على مستوى المجتمع، فيصير هذا المجتمع مغرور. لما تتعامل مع أكثر من شخص في هذا المجتمع بتعرف إنه مجتمع مغرور بسبب كذا بسبب كذا. ففي أسباب تجعل أيضا المجتمعات تتصف بصفة الغرور، لكن عموما إحنا نتحدث عن شخص، عن الشخص نفسه، أن كيف هذا الشخص أصبح شخص مغرور. أنا استعنت بزميلتنا سلسبيل، بما أن سلسبيل دارسة علم نفس وتمارس المهنة، فأنا استعنت الآن بزميلتنا سلسبيل من باب أنها إحنا ترى نستعين فيها في المكتب، دائما نسألها عن أشياء في علم النفس. فخلونا نشوف من باب علم النفس هذا الشخص شنو مشكلته في تعامله أو في شعوره من داخل، وكيف يرى نفسه بهذا التفوق. مرحبا سلسبيل.
1: يا هلا وسهلا بس النور.
0: هلا حبيبتي، شلونك؟ عساك طيبه.
1: العافيه.
0: الله يعافيك.
1: عافيت. والامانه يعني الموضوع جدا جدا مهم، وخاصه ان احنا صايرين او يمكن حتى في مجالنا احنا في العلاج النفسي صايرين نسمع كلمه نرجسيه.
0: فعلا
1: وسبحان الله، توني الحين قايله حق واحده من الحالات، بليز ما نبي نطلق احكام على الاخرين.
0: بالضبط.
1: النرجسي هذا، بس بنرجع نقول
0: طيب النرجسي هو فعلا النرجسي هو الغرور؟ هل نقدر نقول شخص مغرور وشايف نفسه؟
1: في نوع من انواع، هو يعتبر نمط الغرور، عنده نمط.
0: نمط.
1: طيب طبعا التشخيص الشخصيه النرجسيه يعتمد على طبعا طبيب نفسي يشخص بطريقه معينه. احنا الاخصائيين النفسيين نستخدم مقاييس، عندنا مقياس الام ام بي اي اللي هو يقيس او يعني يطلع لك انواع الشخصيات المضطربه، وهو اضطراب. يعني ما ينفع نروح ونشخص ونقول هذا نرجسي، هذا سيكوباثي، هذا عنده بارانويا إلى آخره.
0: طيب الشخص المغرور شنو نوع الاضطراب اللي يعاني منه؟
1: شوفي، إحنا ممكن نفسرها بطريقة بسيطة جدا، أن هذا الشخص قاعد يحس من داخله فيه نوع من النقص مثل ما نقول، وقاعد يعمل نوع من التعويض. طيب، أنه هو داخليا حاسس بنقص، فبالتالي قاعد يحاول يضخم في صورة الذات عنده على أساس أنه هو يحس
0: يشعر
1: أنه
0: بالرضا
1: من الناس.
0: نعم.
1: وهو أفضل من الناس، فبالتالي هذا قاعد يعطيه نوع من الأمان أول شيء، ويعطيه نوع من التقدير، أن أنا كل ما تستفتي على الآخرين في ناس تخضع، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: وهذا نوع بعد آخر من الشخصيات، الشخصية اللي هي اللي تحسينها تتبع دائما أي شخص، أعوذ بالله من الشيطان، لها مسمى الشخصية اللي يكون تابع بس ناسي المسمى العلمي تحديدا. فهاي النوع من الشخصيات أو الشخصية الاعتمادية، أوكي، تعتمد دائما على الشخصية النرجسية لو تلاحظين،
0: هي عندها مسمى علمي. هل ممكن نقول تابع هذا الإمعة اللي نقول عنه في المجتمع انه امعه؟
1: امعه، واحنا نسميها شخصيه اعتماديه.
0: اعتماديه.
1: انا اعتمد على الشخص الاخر وهو يسوي لي كل شيء، فبالتالي سبحان الله تلقينهم يمشون مع بعض.
0: طيب احنا كيف نفرق بين الواثق من نفسه والشخص اللي شايف نفسه؟ يعني احنا كيف نفرق، وهو كيف يعرف انه هو هذه مبثقه، هذه شوفت نفس؟
1: اوكي، يعني شوفي، غالبا الشخص اللي يكون عنده مشكلة ترى ما يلاحظها بشكل كبير.
0: صحيح.
1: متى بيلجأ؟ إذا بدأ يخسر، يعني
0: يخسر علاقاته،
1: فين أن علاقاته بدأت يعني يفقد علاقاته، فتلقينا مثلا سواء يتجه لأشخاص وهو يثق فيهم أو ترى ما يروح، يعني حتى ممكن سالفة يروح حق أشخاص يثق فيهم، حتى هاي يعني يقلل من قدرة، يعني شلون أنا أتنزل وأروح حق شخص مثلي. فممكن يلجأ حق المختصين، مثلا يكون جاي وعنده اكتئاب، في حين أنه مثلا هو لا، السبب الأساسي مش الاكتئاب، السبب الأساسي مثلا عنده اضطراب في الشخصية، فيبتدي نبتدي نشتغل معه. بكل الأحوال إحنا ممكن نقول إن الشخص اللي واثق من نفسه سبحان الله تلقينا
0: متواضع
1: طبيعته وتلقينا حتى يعني ستيبل مستقر، مش صحيح. ما تحسينه متلون مثل ما يقولون. ما يحتاج أصلاً إنه هو يحاول يثبت ذاته يدمر الآخرين.
0: صحيح.
1: لا، هو خلاص واثق من نفسه، فبالتالي سعيد مبسوط على قولتهم مزاجه يكون يعني
0: جيد
1: طبيعي.
0: طيب يعني احنا نلم الموضوع في ان المتكبر او المتعالي او المغرور او اللي شايف نفسه هو خلينا نقول عنده اضطراب، ويحاول ويحاول مثلا يعوض نقص داخله عن طريق السلوكيات هذه اللي اصلا هي سلوكيات خاطئه.
1: ايوه صحيح. يعني احنا نسميها هو عنده تضخم عفوا في الذات.
0: في
1: كثير ننبه الامهات وهاي اتمنى اولياء الامور يسمعون هالشيء، ما له داعي نرفع وايد لعيالنا، لان انت ما تدري هذا اصلا عنده تضخم في الذات ولا لا. اللي تلقينها تمشي وتمدح مثلا في بنتها او في ولدها بشكل مبالغ فيه. احنا دائما نقول ركز على السلوكيات، ركز على مثلا بارك الله في ولدي مثلا متميز في السلوك الفلاني، عكس لما اقول ولدي احسن واحد، ولدي ما في احسن منه، او بنتي احسن واحده. دائما الشعور بان انت افضل او احسن من الاخرين لا قدر الله ممكن يدخلنا في مرحله،
0: وهذا يخليه بعد ما يتقبل النقد. هو مو بشرط يكون نقد، لكن هو ما يتقبل لأن
1: بعض
0: ملاحظات
1: أو حتى هو ما يتقبل نفسه أنه هو يكون أقل من الآخرين،
0: أقل من الآخرين.
1: مثلاً لو
0: يحب يكون بيرفكت في النهاية،
1: إيه ممكن أنا أدمر غيري على أساس أنا أكون دائماً في القمة.
0: طيب سلسبيل، يعني إحنا كيف نكسر هذا الغرور ونخليه شخص يرجع لشخص متواضع؟ يعني أنا في البداية قلت أنا شفت ناس كذي يعني مغرورين، وترى اللي رجعهم للتواضع للأسف إنه انكسر في نقطة ما.
1: أيوة
0: بالصدمة، دخل في صدمة وكسرته ورجع متواضع.
1: صحيح. طبعا احنا بنرجع نقول هو درجات، ويعتمد على ايضا البيئه والتربيه.
0: صحيح.
1: ويعني امور
0: كثيره.
1: ايوه، فانت مثل ما قلتي احنا نقول يعني مثل ما احنا نسميها صار في تروما خلتها شويه تراجع. اللي الحين حاضر
0: تروما قصدك اللي هي الصدمه.
1: صدمه اي صدمه. في البعض اللي الحين بدوا مثلا اللي حواليه ينبهونه او ينبهونها، يا فلانه ترى ها كنا مبين عليك شوي بديتي تغترين، بديتي مثلا
0: يعني واجبنا ان احنا ننبه شوي.
1: ايوه، في ملاحظات من الناس اللي حوالينها. فاحنا نقول لهم هذول الناس اللي للحين الوعي او الاستبصار عندهم حلو. شو نقصد بالاستبصار؟ اليوم شايع مثلا لو صار هنقول اللي يصير في الدوام على سبيل المثال، ركبت سيارتها قعدت بينها وبين نفسها، هي تحاسب نفسها كشايعة ان اي والله انا اليوم قلت هالكلمة حق سلسبيل، لا المفروض ان ما اقول هالكلمة
0: لان
1: خلاص. فهي واعي، فصاير احنا نسميه انسايد، في وعي داخلي او استبصار
0: او محاسبة او ضمير او ما الى ذلك.
1: ايوه صح، برافو عليك. فبالتالي احنا نقول لها الشخص اللي قاعد يسمعنا ان انت مجرد اعترافك بالخطأ برافو عليك.
0: جميل جميل،
1: ممتاز. يعني احنا نقول ها خطوة خطوة، مو بلازم انت تسوي خطوات كبيرة عشان انا لا بغير من شخصيتي لا، خطوات بسيطة مجرد اعترافك هذا برافو عليك. الشغلة الثانية نبتدي نسمع الآخرين. والله مثلا سلسبيليات قالت حق شايعة بأسلوب معين، يا شايعة انا لاحظت عليك في الشغلة الفلانية مع فلانة كأنها فيها كانت شوية شوفت نفسها، يعني شوية جرحت فلانة او سويتي لها كذي. مجرد انها شايعة تسمع بدون ما تقولي لا لا لا لا لا لا انا مو بغلطانة، انا مجرد انها سمعت هذا برافو. شوفي احنا نسمع
0: فعلا،
1: بس
0: فعلا
1: ناخذ معلومات.
0: اتوقع الحلول بسيطة يعني هي، لكن احنا محتاجين ان احنا نعرف كيف نحل.
1: اي، ودائما نذكر نفسنا ان كل انسان فينا يعني عنده ايجابيات سلبيات.
0: طبعا
1: حلو اني انا اقدر ذاتي، مو بغلط ابدا
0: ابدا
1: اني انا مثلا اقول لا والله برافو انا كشايعه برافو علي اني انا انجزت كذي سويت كذي الى اخره.
0: والله دائما برافو علينا يا سلسبيل ترى. شكرا لك يا سلسبيل على يعني اقتطعنا من وقتك، انا ادري ان يعني اخذنا منك هذا الوقت، بس كنت حابه فعلا اني
1: دوامنا
0: يعطيك العافيه، يعطيك العافيه، شكرا لك.
1: حبيبتي
0: يعني نوعا ما احنا اخذناها من فم شخص متخصص في هذا المجال، المجال النفسي. اذا هو شخص عنده اضطراب، المغرور او اللي شايف نفسه عنده اضطراب، يفترض ان احنا شوي نساعده في انه هو يفهم انه هو شخص مغرور ومحتاج انه يرجع كم من خطوة وراء، الله أعلم إيش كثر الخطوات، لأن الغرور إذا نشأ من الصغر بتكون هذه مشكلة أكبر، لكن إذا نشأ يعني في الكبر ممكن يرجع، وأتمنى ما يرجع يعني بصدمة.

إذن أحبتنا في النهاية، هل المجتمع يصنع الشخص مغرور؟ نعم المجتمع يصنعه، وأحيانا هو يصنع هذا الغرور بنفسه. وهناك فرق بين الواثق من نفسه وبين الشخص المغرور، وقلنا في شعره، وخاصة أن الواثق من نفسه شخص متواضع. علينا أن احنا نساعد هذا الشخص، نبين له أن هذا الغرور راح يخسرك فعلا علاقاتك، وأعتقد هو يشعر بخسارة العلاقات. في النهاية لكم تحيات من بدرية محمد في الإعداد، ومن تنفيذ راشد عبيد، ومن الجمهور اللي في الاستديو مختار الكنتي قاعد يستمع للموضوع ويشاركنا أيضا في الموضوع. فشكرا لتواصلكم أحبتنا، ونشوفكم إن شاء الله على خير. وأيضا أشكر سلسبيل معالج نفسي دخلت معنا في الموضوع. فلكم تحياتنا، ونشوفكم إن شاء الله غدا على خير. لكم تحية مني شايع الفاضل، وإلى اللقاء.

0: عاشوا عاشوا.
1: الحب احيانا عبد الرحمن
2: ضحكتني يوم قلت لي الناس نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
1: كيف طير الفكره من مخي؟
3: كل كلمه منك تصنع حوار.
4: ام ذهب ام ورد.
1: اي ورد اذا على حسب المناسبه.
5: وكل فكره تفتح باب،
3: وكل صوت له صدى.
2: انا عندي فلسفه،
1: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
5: يمكن صوتك يغير راي،
3: يمكن كلمه منك توصل رساله.
5: خل صوتك حاضر
3: وخل رايك ينسمع.
2: اشكركم على هذا الموضوع طبعا.
5: في برنامج الصوت صوتك
3: من الاحد الى الخميس
5: الساعه 1:30 ظهرا
3: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: له أسرار.
1: سايب في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: ولا حابة أسمع
1: فاتش بيسي نعم عاشق
2: نعم تقدر تعد فهد
3: أغنية منسية من جلساتكم الحلوة
4: وحاب أسمع ديرة العز
5: قصيدة الشوق لصدى الحرة
6: بس بغيت نوال الكويتية
7: إحنا

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.

يعطيك العافية منفذنا على هذا الدخول الجميل بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب في ليلة من ألبوم 2014، وأيضا نقول لها عودا حميدا للساحة الفنية بعد غياب امتد لفترة طويلة عن الساحة. وبالمناسبة كشف الناقد الفني مصطفى الكيلاني عن كواليس عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية، وأكد أنها حظت بدعم كبير من صناع الموسيقى وزملائها في الوسط الفني. وأضاف في أحد اللقاءات أشار أن عودة شيرين ما رح تكون مقتصرة بالأعمال الفردية، بل ستشهد أيضا تعاونات غنائية كدوتو مع عدد من النجوم وعلى رأسهم الفنان بهاء سلطان وأيضا محمد حمائي. واختتم أيضا حديثه أن شيرين تعمل حاليا على ألبوم غنائي جديد إلى جانب عدة مشاريع فنية بالتعاون مع نخبة من الموسيقيين.

ونذكركم أعزائي برقم التواصل عبر برنامج الواتساب، يمكنكم فقط إرسال الأغنية أو الجلسة الحصرية اللي ودكم تسمعونها على 440-30000 440-30000، ومن خارج قطر إضافة فتح الخط 00974. أيضا يمكنكم كذلك متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا إرسال تغريداتكم على حسابنا على @ صوت الخليج FM.

الفنان محمود التركي يعني ما شاء الله من أحد الفنانين اللي يحرصون بشكل كبير أنهم ما يغيبون عن الساحة الفنية ولا يطولون في أعمالهم عن جمهورهم وأتحافهم بكل جديد. وما شاء الله عليه محمود تركي تقريبا نزل من 3 شهور يمكن عملين، والحين بعد أيضا نزل من 3 أيام أغنية جديدة بعنوان يابا يابا من كلمات محمد الواصف وألحان أيضا محمود التركي. ونستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من صديق البرنامج بولورا من مسقط. تحية لك يا بولورا، يطلب للفنان فيصل عبد الكريم لحالك.

وننتقل لمشاركة من صديق البرنامج علي النجادي، يطلب لي سفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله رويشد حال الهوى، ويهديها لصديقة جمعة حديد الشعيبي.

إذا لازلنا معكم مستمرين أعزائي وعلى نفس المود، في مشاركة أيضا من أبو ابتسام مسينا بالخير، ويطلب للفنان الراحل طلال مداح مسيتني.

ننتقل لصديق البرنامج أيضا بدر البلوش، وتحية لك يا بدر وكل الشكر على الكلام الطيب اللي أرسلته. يطلب لي الفنان الراحل فيصل العلوي اشتكي من طول هجرك.

إذن ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من بغداد، من لارا، تحية لك يا لارا، وتطلب لي القيصر كاظم الساهر، يوميات رجل المهزوز.

من المقرر أن راح يحيي الفنان كاظم الساهر حفلة في أبوظبي يوم الخميس 28 مايو، وراح تأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة من العروض الغنائية اللي راح يواصل من خلالها الفنان كاظم الساهر لقاء محبينه في مختلف الوطن العربي. طبعا وبخصوص التكهنات الصحية في للفنان كاظم الساهر، كشفت بعض المصادر المقربة من الفنان أن حالته الصحية الحمد لله جيدة للغاية، وأكدوا أن غيابه فقط خلال الفترة الماضية جاء بهدف الراحة والاستعداد لمرحلة فنية جديدة، وغالبا ظهوره يرتبط بمواسم فنية محددة، ويفضل الابتعاد خلال فترة التحضيرات قبل العودة مجددا في انطلاق حفلاته حتى تتواكب مع جدول أعماله خلال العام.

وننتقل لإدريس من اليمن. تحية لك يا إدريس ولكل أهل اليمن. يطلب للفنان الراحلة رجاء بالمليح يا أمل عطشان في وادي الظمأ.

تظل الفنانة رجال بالمليح اسم لامع في تاريخ الأغنية العربية، ونجحت كثيرا في تقديم لون خاص فيها أحبها الجمهور. وما شاء الله يعني هي من بداياتها يعني من سنوات مبكرة، أول ما بدت طريقة في الفن استطاعت أن تلفت الأنظار بقدراتها الصوتية، وتنتقل من الساحة المغربية إلى الانتشار العربي الأوسع، خصوصا في ذيك الفترة أصلا ما كان في سوشيال ميديا، لكن ما شاء الله استطاعت أن تعبر الجغرافيا لتاخذ لها جمهور واسع وكبير في الوطن العربي. حققت نجاح كبير في بداياتها، خصوصا بعد مشاركتها في عدد من الحفلات والمهرجانات الفنية، ويعني كانت تقريبا من أهم نجمات الوطن العربي في فترة التسعينات وبداية الألفية.

إذا ننتقل لصديق البرنامج علي وجدات، تحية لك يا علي. ويطلب لي الفنان أحمد عبد الرحيم جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية ينور الليل.

ننتقل للكويت ومشاركة من صديقة البرنامج سعاد. تحية لك يا سعاد، وتطلب لي الفنان وائل كفوري ست الكل.

لهنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعت معكم مع طلباتكم الجميلة، ونترككم مع آخر طلب من روضة. تحية لك يا روضة، تطلب لي الفنانة أحلام الجهات المستحيلة. معليه فلتت مني. إذن أعزائي تقبل مني كل الود، كانت معاكم أنا جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة، من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية جديدة، بداية أسبوع وبداية نهار مليء بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل شافي الهاجري من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي. الشكر موصول للزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر كذلك الزميلتين نانسي زهرة ودينا أبو شنب من قسم البرامج. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. اليوم الأحد، والأحد بداية أسبوع وبداية نشاط. البداية مهمة جدا جدا جدا. أنت عارفين شو اللي بيخلينا يعني نضيع فرص كثيرة؟ أنت تأجيل البدء، تأجيل البداية. معلش خلينا بكرة نشوف، معلش مش وقته، ماليش مزاج. هذا التأخير هو اللي بيضيع الفرص، لأنه سترى الشيء بعيدا ما دمت لا تخطو الخطوة الأولى. مجرد ما تخطو الخطوة الأولى بيبدأ يقترب، هو نفس الشيء اللي أنت بتتمناه أو بتطمح إليه بيبدأ يقترب مجرد ما تخطو أنت الخطوة الأولى. بادر بالخطوة. والخطوة الأولى اليوم في طربيات أغنية للفنان الكويتي الكبير الراحل عبد الحميد السيد رحمة الله عليه، اللي لحن أغنية يا هلي لعبد الحليم حافظ، وكتبها وليد جعفر، كتب الكلمات لما عبد الحليم زار، وبالصدفة التقى يعني عبد الحليم

في الكويت. وبرضو نفس الكلام قاله لفريد الأطرش، عبد الحليم قاله لفريد الأطرش حين التقى بفريد الأطرش وشاف عبد الحميد السيد، قال له هذا الذي لحن لي أغنية يا هلي. طيب اليوم نسمع الأغنية بصوت الملحن، بصوت ملحنها عبد الحميد السيد.

طلب عبد الحليم برضه، فعبد الحليم مطلوب يا منتصر، طلبته سعاد، فممكن تغير لو تكرمت. منتصر شاكر مطلوب منك تغير. عادل ببشير طلب منسية عائشة المرطة. مازن طلب ياما يا غالية شبيلة راشد، مطربة تونسية. الأغنية مش موجودة، طلبنا من الزملاء ينزلوها إن شاء الله. ما تنزل يا مازن على طول بننزل لك الأغنية أو بنبثها. أم حمد طلبت مع ريح الهوى مسافر عبد المحسن المهنا. علي وجدات طلب العيش والملح يا ميونس. محمد عراقي طلب هاي وحدة وياك فاضل عواد. علي موسى غير أم كلثوم، لأنه أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم. أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم يا علي موسى. علي خاطر النجادي طلب يا طير سميرة توفيق. عوض الكريم جمال طلب أغنية من أغاني أبو بكر سالم، اخترنا أغنية احنا إن شاء الله بتعجبك يا عوض الكريم جمال. أبو عبد الوهاب طلب عشقته ولا لي في المقادير حيلة لطلال مدح إن شاء الله. إذن في منتصر شاكر غير عبد الحليم لأنه مطلوب من سعاد. علي موسى يغير أم كلثوم لأنها موجودة في حلقة اليوم. الآن تخنو عبد الحليم فيصل ولا أنت معاي ولا معاي؟ طيب اثبت أنك معاي. طلبته سعاد.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في علي موسى طلب مسافرين. أبو عبد الوهاب كان طلب عشقته، ذكرت الطلب. في علي موسى طلب مسافرين ياس خضر، وفي فاطمة لهيبي. فاطمة لهيبي أعتقد فاطمة هذه فاطمة لهيبي طلبت وردة الجزائرية لو سألوك. سامعني يا فيصل؟ فاطمة الوهيبي لو سألوك وردة. إن شاء الله إن شاء الله. غير طلبه اللي طلب عبد الحليم اللي هو منتصر شاكر إلى أغنية فؤاد غازي لازرع لك بستان ورود. موجودة لازرع لك بستان ورود، لازرع لك بستان ورود. فؤاد غازي. كان زمان الناس يعني يتبادلوا الأغاني العاطفية التي تحمل المشاعر الحقيقية. يعني ما عندهمش القدرة على الكتابة أو التعبير عن المشاعر، فكانوا يعني يستخدموا الأغنية. أنا مش عارف ليش ما عدتش أصدق كلام أغاني هذه الأيام. يعني لا لا لا يعني لم أرها في الواقع، مش من كل الناس طبعا، لا نستطيع أن نعمم في أمور، لا نستطيع أن نعمم، لكن كلام الأغاني ما لا يتجسد على أرض الواقع. يعني بتشوف اثنين مكشرين وماشيين في السوق تعرف انهم أزواج، أو اثنين بعصبوا على بعض هم في السوق أو هم في الشارع أو هم في مكان عام أعرف انهم متزوجين. مع العلم المفروض يعني تزوجوا عن حب والتقوا عن حب. فليتنا نجسد كلمات الأغاني على أرض الواقع، يا ريت والله والله يا ريت. طيب خلينا نسمع. احنا احنا سمعنا تخنو عبد الحليم حافظ، طلبتها سعاد. منسي عائشة المرطة رحمة الله عليها، الفنانة الكويتية الكبيرة، طلبها عادل بشيت.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا لعلي موسى غير إلى لزرع لك بستان ورود، لفؤاد حجازي، عفوا فؤاد غازي، فؤاد حجازي غير، فؤاد غازي، فؤاد حجازي فنان أردني، فؤاد حجازي اللي هي من أغاني بلدي عمان، غنوها بلد الشجعان سموها، والأغنية أغنية كان يعني يشجع على يعني أن نحترم لهجتنا ونحترم عاداتنا وتقاليدنا. يا بنية يا بنية فرنجي، أنا مش فرنجي يا بنية، والله نسيت كلماتها. كان أغنية مشهورة لفؤاد حجازي، يا بنية ماني فرنجي حتى تحاكيني فرنجي، يا بني ماني فرنجي حتى تحاكي لي فرنجي، مش عارف هي هاو ار يو الى اخره. يا بني ماني فرنجي. شكرا لسليمان شحاده، سليمان شحاده متابع الصراحه. يا بني ماني فرنجي حتى تحاكي لي فرنجي، ولا تقولي لي هاو ار يو الى اخره. المهم فمعروف فؤاد حجازي. وبعدين في مازن يقول وغنى اغنيه يا طارق لفؤاد حجازي، فؤاد حجازي صح. شكرا لكم مستمعين الكرام، والله مستمعين رائعين متابعين وجميلين. خلينا نسمع أي أغنية الآن يا عبد المحسن المهنة. عبد المحسن المهنة مع ريح الهوى مسافر، طلبتها أم حمد. احنا ذكرنا أو ذكرتنا في حلقة سابقة الفرق بين الريح والهواء. الهواء، الريح هو الهواء المتحرك، الهواء لما يتحرك طول ما هو ساكن هواء، لما يتحرك يسمى ريح. نسمع مع ريح الهوى مسافر لعبد المحسن المهنة، طلبتها أم حمد.
1: مع ريح الهوى

0: شكرا للمستمع الكريم سليمان شحادة. ما اريد تقولي هاو ار يو ولا تقولي لي اي لاف يو. بس محمد حسن من قطر، حياك الله يا محمد. ارسل يقول: يا بني ماني فرنجي حتى تحاكيني فرنجي، ما اريد تقولي هاو ار يو ولا تقولي لي الاي لاف يو، قولي وشلونك وكيفك وكيف الحال، شلونك وكيف الحال، بيعجبني هالموال إلى آخره. يعني هذا ما أذكره، بس كويس يا محمد حسن متابع الأغنية الأردنية. جميل جميل أن نتابع أغاني بعضنا البعض، جميل أن نسمع أشجان وألحان بعضنا البعض، جميل أن نتواصل من خلال أغنية، من خلال مثل شعبي، من خلال حوار جميل وحلو. مستمرين معكم مع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج الساعة 10، أوصلنا موعد كلمة في أغنية اليوم، كلمة فصيحة وطبعا كل لهجاتنا العربية لها علاقة ولها جذور في الفصحى. هذا شيء مؤكد، يعني تبحث عن كلمة كانوا حتى جداتنا وأجدادنا كانوا يتكلموها، كنا نفتكرها لهجة، بعدين اكتشفنا أنها لغة، يعني لها جذر لغوي. طيب، أغنية رباعيات الخيام اللي هي قصيدة لعمر الخيام، وترجمها إلى العربية أحمد رامي، ولحنها رياض الصنباطي، وغنتها أم كلثوم. نسمع مقطع من أغنية رباعيات الخيام ثم نتوقف عند الكلمة.
1: غد بظهر الغد

ولا أجتلي، طبعا أجتلي بالجيم القاهرية، إنما بالجيم المعطشة اللي هي الجيم بسموها الجيم المعطشة، والثانية أجتلي الجيم القاهرية. لا أجتلي أو لا أجتلي، ما معنى أجتلي في القصيدة؟ نسمعها كمان مرة.

ولا أجتلي. ما معنى أجتلي في القصيدة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، وإن شاء الله تكون في أحسن حال وأهدى إبال. في سؤال من علي وجداد، الله يستر، يقول: هل دخول عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وأم كلثوم في مجال التمثيل عناد حق بعضهم ليكون من الأفضل في الغناء، مين الأفضل في الغناء والتمثيل؟ يعني مش بهالصورة، لأن كل اللي بيغنوا مثلوا، يعني مش بس فريد الأطرش وعبد الحليم وأم كلثوم، عبد الوهاب مثل، ليلى مراد مثلت، صباح مثلت وهي مطربة، كلهم مطربين، وديع الصافي مثل، فيروز مثلت، كل المطربين، كل عبد اللطيف التلباني مثل، يمكن صباح فخري اللي ما مثل، يمكن ولا يمكن مثله أنا من غير علمي، يعني لا أدري، بس لابد إنه يعني قدم دور تمثيلي. فكل ممثلينا، كل مطربينا مثلوا، ومطرباتنا مثلوا. هدى سلطان ما هي ممثلة، ما هي مطربة، مثلت ونجحت وبرزت في مجال الشادية. كلهم يا علي، مش بس الثلاثة اللي انت ذكرتهم. وبعدين مسألة انه يعني عناد، لا، هي كانت السينما فرصة للانتشار، اي مطرب يدخل السينما، وحتى في عصرنا الحالي اللي بينجح له في اغنية بيحرص على انه يطلع في فيلم، لأن الأغنية السينمائية بتنتشر بسرعة وبتشهر صاحبها. عبد الحليم حافظ دمي شو اللي دعمه؟ دعمته السينما، أفلام عبد الحليم دعمته، فريد الأطرش دعمه وأفلامه، سببت الشهرة، الناس تروح ويعزموا بعض على السينما. فمش بس أنت ذكرتهم يا علي، يا علي صحت بالصوت الرفيع، يا مرة لا تذبين الإقناع، بعدين معك يا علي. طيب، وين وصلنا احنا؟ وصلنا الى هيام يونس في اغنية العيش والملح، طلبها علي وجداد. يلا.

0: هي ميونس هي يعني مطربة ومثلت عمرها 5 سنوات على فكرة، عمرها 5 سنوات مثلت مع كبار، مع زكي رستم، أكثر من زكي رستم وكمال الشناوي وفهد بلان. نبيل برضو، نبيل مش نبيل، مازن بيقول صباح فخري مثل عدة مسلسلات ومثل في فيلم الصعاليك. شكرا يا مازن، شكرا على المعلومة، شكرا جزيلا. فكلهم يعني مفيش حد دياب مشهور. جيب لي ممثل كانت السينما تشهر المغني، تشهره وتوصله، دائما يطلع المغني بدور الغلبان وعنده موهبة وبعدين مظلوم، غلبان وعنده موهبة ومظلوم، غلبان وعنده موهبة، حتى يعني كل تقريبا ويطلع غلبان ويعني يعني الناس تتعاطف معه زي ما كانت تتعاطف في المسلسل في الفيلم مريم فخر الدين الأرستقراطية الثرية الأخيرية مع الغلبان الموهوب اللي هو عبد الحليم في أحد الأفلام يعني. فكانت هذه التيمة، هذه الطريقة أو هذه الرسمة اللي بيرسموها للمطرب حتى يلقى رواج ويلقى نجاح ويلقى تعاطف الناس معه. ليش اشتهر عن فريد انه وحيد وانه حزين وانه لوحده وانه تعاطف، هذا بسبب الشهرة، مزيد من الشهرة، تعاطف الناس حتى بيروحوا يشوفوه حتى لو ايش شو يعرفوا انه في فيلم عبد الحليم. هو تعاطف مريض، كان مريض، مرض عبد الحليم. هذا لا يعني انه عبد الحليم بيعرفش يغني، لا بقصد تساهم بعض الحاجات في نيل التعاطف الإنساني، الناس يتعاطفوا دائما مع الضعيف، دائما مع المغلوب على أمره، دائما مع المظلوم، دائما مع المريض. أيوة. عبد الحليم كان في حياته دائما يقول حياة مرضي، كان بيحلف مرضه في اللقاءات التلفزيونية وين وصلنا؟ كلمة في أغنية، يلا يا فيصل.
1: ولست بالغافل حتى أرى جمال الدنيا يا ولاد.
0: أجتلي، ما معناها في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 قليل إن شاء الله. فاضل عواد، هاي واحدة وياك، طلبها محمد عراقي.

أجتلي، كلمة أجتلي أو أجتلي بالجيم القاهرية معناها؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وفي رسالة من خالد الضنكي بيقول: طاب يومك. في الحقيقة أثير جدل واسع حول قصيدة رباعيات الخيام، حيث قلبت أم كلثوم موازين القصيدة حينما استبدلت الغيب مكان الحانة والمنى مكان الطلة، فهل جاز لها ذلك في تحويل الكلمات من معنى إلى معنى آخر؟ وهل ممكن أن يقبل عمر الخيام هذا التحول لو كان حيا؟ وهذه الكلمات الحقيقية التي ترجمها أحمد رامي: سمعت صوتا هاتفا في الصحراء نادى غفاة، نادى من الغيب من ألحان، في حاجة مش نادى من ألحان غفاة البشر، لا هي من نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كأس المنى، هي حتى هي الطلة أي الخمر، قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر. شكرا خالد، شكرا. بس هو يعني في حتى لو كان الشاعر حيا، لما تكون مطربة بوزن أم كلثوم أكيد بتنازل، أكيد بغير. يعني إذا كان لعبد الحليم حافظ نزار قباني غير في قارئة الفنجان، غير مثلا وين راحت، غير كلمة أنه من مات على دين المحبوب، من مات على دين، غير على دين، من مات فداء للمحبوب، لأنه كيف يعني تموت على دين حبيبك؟ يعني مسألة ما تمس القدسية الدينية، فغير إلى من مات فداء للمحبوب، عملها نجات في برضو قصيدة من كلمات نزار قباني اللي هي: متى ستعرف كم أهواك يا أملا، هي أصلا يا رجلا، لكن يعني عيب انه متى ستعرف كم اهواك يا رجلا، فغيرها نزار قباني الى يا املا. وبعدين اغنيه قارئه الفنجان مش عارف كم الف جنيه، 7000 جنيه، مش عارف ثمن المكالمات بين عبد الحليم ونزار قباني، كان وقتها نزار قباني في لندن، عبد الحليم يتصل فيه ونزار يتصل في عبد الحليم علشان يغيروا بعض الكلمات حتى تمشي مع فممكن الشاعر يغير، ممكن يتنازل، ممكن يغير، ممكن. وكان الشعراء يتمنوا مين يصح له والله، يعني الهادي آدم ما نامش الليل لما عرف انه ام كلثوم بتغني من كلماته، ما عرفش ينام، بطل يعرف ينام من الفرح. المسألة يعني دائما نحط نفسنا مكان الشخص، مكان الشخص. يعني لو جت أم كلثوم وقالت لي تكتب، أكتب طبعا، طب غير الكلمة، بغير الكلمة. في سمعنا احنا كلمة في أغنية، سمعنا يا فيصل، فيصل أنت بتسرح مني، ما بتروح لا في أي الوهاد وراء أي الـ الـ الـ الأكمات طيب نسمع شبيلة راشد الفنانة التونسية اللي غنت يا أما يا غالية، طلبها مازن، إن شاء الله مازن يكون متابع.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. يعني بنلاحظ أنه معظم الأغاني للأم حزينة، ما عدا ست الحبايب. ست الحبايب ما كانتش حزينة، كانت فيها تقدير للأم، وفيها عبد الوهاب حسين السيد. بس معظم الأغاني دائما نحط الحزن، يعني المقامات الحزينة، حجاز على نهوى على صبا على مع العلم يعني حينما نخاطب الأم نخاطبها بفرح، ولكن طبعا الأم حينما ترحل يسكن حزن عتيق كما يعني تسكن الحسرة في أرزة أو في نخلة. وين وصلنا احنا؟ وصلنا للمرة الأخيرة نسمع ونستعرض.

0: التالي مين اللي غير؟ أم فاطمة طلبت أبو بكر سالم عسل دوعا. أبو بكر سالم موجود يا أم، يا أم فاطمة مطلوب أبو بكر سالم، ممكن تغيري طلبك يا أم فاطمة. ولك الشكر الجزيل أم فاطمة، غيري طلبك لأنه مطلوب أبو بكر سالم من مطلوب، وين حطيته؟ مطلوب من عوض الكريم جمال، فغيري طلبك يا أم فاطمة لو سمحتي، ولك الشكر الجزيل. طيب أجتلي أو أجتلي، أجتلي ما معناها؟ مين مين أجاب؟ طيب مين أجاب؟ طيب مين أجاب؟ مين أجاب؟ كل هالطلبات. طيب يا يا رسول البشائر، صحيح سلام العبد الله طلبها عيسى، يا رسول البشائر سلام العبد الله طلبها عيسى السليطي. مين كمان؟ مين كمان؟ طيب طال مداح مطلوب، مين كمان؟ مين كمان؟ مين كمان؟ عادل بوبشيت اكتشفه واكتشفه وافهمه، اجتلي صح صح. معنى اجتلي مين معنى اجتلي؟ مين كمان؟ مين كمان؟ هذا جواب عادل بوبشيت، وهذا جواب سليمان شحادة. معنى كلمة أجتلي النظر والتأمل، جلوة العروس. صح، في الجلوة كان صح. خالد الضنكي، قرأت رسالتك. مازن يقول أم كلثوم غيرت من مطلع أغنية أنت عمري من شوقوني عينيك إلى رجعوني عينيك، صح. ومعنى أجتلي بيقول مازن الشيء أي أنظر مليا ليرى جماله ومحاسنه أتمعن فيه، صح. علي وجداد، معنى كلمة أجتلي معناها ما أعتمد على حد. أنت من وين جبت هالجواب يا غلط يا علي؟ غلط يا علي، أنا حسجل لك شريط كله غلط غلط غلط وأنبث. محمد حسن، ولا أجتلي ولا أهتم ولا لا لا لا أجتلي لا أكتشف وأتعمق في المعرفة. فاطمة الوهيبي، لا أجتلي أي لا أستكشف لا أتأمل ولا أستمتع بجمال الدنيا الذي أمامي، أي أنه ليس غافلا عن جمال الحياة ولكنه رغم رؤيته له قد يفوته الاستمتاع به، صح. اللي طلب في أبيات أرسلها علي إن شاء خاطر إن شاء الله سأقرأها. ما قالت لي قبل ما قلت ما قالت لي قبل يا أبو أحمد، لأن أظن الحين ما في وقت لكي أغير الأغاني. من أم فاطمة؟ لا في وقت، في وقت، غيري أم فاطمة، غيري وما عليك شيء، غيري وإن شاء الله بس ما طلبتي. أنا آسف تأخرت لأن تو منتبه إنك أنت طلبتي بس فنسيت، معلش. طيب إذا أجتلي أكتشف أو أتعمق في المعرفة. وصلنا للعشرة ونصف، موعد النوادر. النوادر نادرة طلبتها سعاد من الكويت لقاء مع نزار قباني، فوجدت هذا اللقاء 4 دقائق مدته. أجرى اللقاء معه شاعر آخر هو فاروق شوشة الذي كان صاحب أني كان مذيع وكان رئيس الإذاعة المصرية في فترة من الفترات، وشاعر كبير رحمة الله عليه فاروق شوشة. زارنا في قطر، زارنا في إذاعة قطر رحمة الله عليه، فأجرى الحوار معه فاروق شوشة، فكان يرد على فاروق شوشة. هو نسمع النادرة وإن شاء الله سعاد تكون متابعة.
1: أنني شاعر له 3 مفاتيح لا أكثر. المفتاح الأول هو مفتاح الطفولة، المفتاح الثاني هو مفتاح الثورة، والمفتاح الثالث هو مفتاح الجنون. وبالنسبة للمفتاح الأول أي مفتاح الطفولة، فأنا أعني به أن الشاعر يجب أن يبقى دائما أو أن يظل دائما في حالة الانبهار والدهشة أمام الأشياء، تماما كما ينبهر الطفل الذي ندخله إلى محل لبيع الألعاب. الشاعر الحقيقي يجب أن يبقى دائما طفلا ولو بلغ 90 من العمر، طفلا يحلم ويتخيل ويبتكر. وعندما يصل الشاعر إلى سن الرشد وتصبح مساحة العقل أكبر من مساحة القلب، فاقرأ السلام على الشاعر. وربما 21 مارس من كل عام هو وقت الانقلابات، وقت انقلاب الطبيعة على نفسها. يعني كأن أمي والأرض حبلتا في وقت واحد وولدتا في وقت واحد. فهذه المرحلة 21 آذار وهي ولادة الربيع تمثل غضب الأرض أو ثورتها أو محاولتها لتغيير أثوابها. الربيع في كل عام في 21 من مارس يكون مستعدا لفتح حقائبه الخضراء وتوزيعها على الناس. كطفل كنت طفلا مشاغبا، بل كنت طفلا مخربا، وعملية التخريب هذه لا أدري إذا كانت عملية أحسنت لي أم أساءت لي. مثلا كنت طفلا لا يطيق أن يرى الأشياء ثابتة أمامه. مرة أحرقت نفسي بالنار، أخذت الكبريت وأحرقت، أشعلت النار في ثيابي فقط لأكتشف معنى النار، معنى الاحتراق. الحقيقة أن هذا هو السبب الحقيقي، موت أختي وليس حنان أمي. يعني أمي كانت تشبه بقية الأمهات حنانا، وإن كانت يعني تفيض أكثر منهن، ولكن موت شقيقتي وهي في ريعان الصبا كانت في 25 وكنت أنا في 15 حين قتلت نفسها لأنها أحبت رجلا لم توافق الأسرة على زواجها منه. حينما كنت في الجنازة قررت أن أنتقم شعريا لها، أن أكتب شعر الحب الذي ترفضه مدائن الحجر، الذي تطارده مدائن الحجر بالسكاكين والفؤوس والبنادق. وربما هذه عقدتي، يعني موت أختي هو كان السبب في أنني ركزت على شعر الحب وأردت أن أتحدى المدن التي قتلت أختي.
0: كان ذلك حديث نادر لنزار قباني، وتكلم فيه عن هي علاقته بأمه وعلاقته بأخته وعلاقته بابنه اللي توفي برضه في عمره 17 سنة. يعني مزيج من الأحزان ولد لديه نوع من الغضب الشعري إذا جاز التعبير يعني. واللي أجرى مع اللقاء شاعر برضه فاروق شوشة. فاروق شوشة شاعر مصري كبير وكان رئيس الإذاعة المصرية في فترة من الفترات، وكان عنده برنامج استمر 37 سنة اسمه لغتنا الجميلة عن اللغة العربية. استمر هذا البرنامج مع فاروق شوشة 37 سنة.

بس طيب طيب ان شاء الله تكونوا عرفتوها. سهل الأغنية إن شاء الله، وإن شاء الله تكون عرفتوها. نسمع سميرة توفيق في أغنية يا طير، غنتها في من صح لزرع لك بستان ورود، صح لأنه غير المستمع الكريم علي مين لزرع لك بستان ورود، وين شطبته أنا؟

فؤاد غازي اللي سمعناه الآن مواليد 1955 وتوفي عن 55 عاما إثر تعرضه لمرض في الحنجرة رحمة الله عليه. ولد في قرية اسمها فقرو بمحافظة حماة في سوريا. بدأ مشواره الفني باسم فؤاد فقرو واشتهر بين جمهور الحفلات الشعبية، ومع اعتماده في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري عاد إلى استخدام اسمه الحقيقي فؤاد غازي. تميز بصوته الجبلي القوي، قدم العديد من الأغاني العاطفية والشعبية والوطنية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية السورية خلال الثمانينيات. بدأ فؤاد غازي الغناء في المناسبات، خاصة حتى أتيحت له الفرصة للعمل مع الملحن السوري عبد الفتاح سكر في أغنيته الشهيرة لزرع لك بستان ورود التي حققت نجاحا كبيرا. تعاون مع العديد من الملحنين السوريين البارزين مثل سعيد قطب، سهيل عرفة. سهيل عرفة أبو أمل عرفة الممثلة السورية بتعرفوها. مع منتصف التسعينيات ابتعد عن الأضواء دون سبب واضح، مقتصرا على العمل في الحفلات. قام التلفزيون السوري بإنتاج فيلم تسجيلي تكريمي له خلال حياته، حيث تم تصويره بين قريته فقرو ودمشق لضمان مصداقية الفيلم. أطلقت عليه عدة ألقاب مثل ملك العتابة، كروان الجبل. سبق له أن شارك في الفيلم السوري حارة العناتر. هاي شوف يا علي وجداد، علي وجداد هايو اللي سمعته. فؤاد غازي مثل، فؤاد غازي كان المطرب لازم يمثل حتى يحصل على الشهرة. تعرض فؤاد غازي لمرض أصابه في حنجرته، مما حال دون استمراره في الغناء حتى وفاته. تزوج، كان لديه 3 أبناء، فادي وفرح ومرح. توفي في 3 مايو 2010 في مستشفى الكندي في دمشق رحمة الله عليه. هذا يعني باختصار عن فؤاد غازي. ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها؟ ما عرفتوها؟ طيب حتى الآن هو ما جاش جواب، اجي جواب بس مش صحيح. طيب أي أغنية الآن يا عنب في غصونة؟ أبو بكر سالم طلب عوض الكريم جمال، طلب أغنية لأبو بكر سالم. اسمع هذه الأغنية يا عوض.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأهدى بال ومستمتعين بهذه الأغنيات الجميلة وهذه الطلبات الرائعة من المستمعين الكرام. والله ودي نسمع أي أغنية الآن يا طب ليش ما نسمع فرج عبد الكريم طلب أم فاطمة من زمان طالبة يعني نبديها شوي وبعدين بيستحمل اللي طلب طلال مداح أبو عبد الوهاب بيستحمل شوي كويس لأنه أم فاطمة احنا تأخرنا عليها. طيب نسمع مقدمة الأغنية ما عرفوهاش برضو تصور. طيب أم فاطمة طلبت رقصي عيوني لفرج عبد الكريم إن شاء الله تكون متابعة.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. ما أعرفها أتصور. علي وجداد، ماذا يقول علي وجداد؟ علي وجداد يقول أغنية، مقدمة الأغنية للفنانة فيروز، يا صبح ناطر. غلط. طيب محمد حسن يقول الأغنية كويتية، يمكن حسين جاسم. نص الإجابة صح نص الإجابة غلط. هي أغنية كويتية فعلا، أغنية كويتية بس مش حسين جاسم. مين أجاب كمان؟ مين أجاب؟ من الذي أجاب كمان؟ من الذي؟ ما فيش أجوبة. أفا، الأغنية لرباب، لرباب، عدد ما لامت العذال، عدد ما لامت العذال. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

هذه الأغنية من كلمات الشاعر العراقي الراحل كريم العراقي. كريم العراقي الأصل الأغنية لحسين نعمة. الأغنية أصلا من أغاني حسين نعمة. رباب أعادت الأغنية، لكن الأغنية أصلا لحسين نعمة. رباب أعادتها. الكلمات لكريم العراقي كما ذكرت، واللحن للملحن علي سرحان. علي سرحان، هذه قصة أغنية عدد ما لامت العذال اللي سمعناها بصوت رباب. احنا اقتربنا من الهدية اليوم الهدية من اختيارات فيصل الشراوي، لأنه كان حطينا اتفقنا على أغنية وبعدين هز راسه سكت. هذه طريقته لما يكون مش عايز يعني. طيب وبعدين في آخر لحظة قال أنت مصر على أغنية كذا، قلت له طب أنت عرفت أنه هو مش موافق يعني، أنه مش مصر يعني. فاختار هذه الأغنية من أغاني خالد الشيخ الفنان البحريني الكبير الملحن والمغني، واللي أطربنا وأشجانا كثيرا. جروح قلبي وتروينك يا عازف عود، من جلسات صوت الخليج الحصرية.

خالد الشيخ فنان بحريني ملحن ومغني وبعدين بيبحث عن القصائد بيبحث زي ما بحث وطلع قصيدة الششتري شويخ من أرض مكناس. طيب نسمع طلال مدح طلبوا أبو عبد الوهاب عشقته ولالي في المقادير حيله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أحمد الحديثي بيقول خالد الشيخ من نوادر الفنانين الذين نسمع لهم على صوت الخليج وهم لا زالوا أحياء. الله يحفظ الصحة وطولة العمر يا أحمد. وين وصلنا؟ وصلنا سميرة توفيق يا طير، طلبها علي خاطر النجادي، إن شاء الله يكون متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي اللي طلب سمير توفيق في أغنية يا طير. أرسل أبيات للشاعرة فاطمة الشهري تقول الأبيات: طيف الأحبة والصوت الذي خفت وغائب نحو من يهواه ما التفت، ومشهد كل وجه فيه تبصره من سيره نحو ما يرجوه قد بهت، ومهن ظن أن الحرف يسعفه من بعد ما أهدرت أقلامه سكت، وفضل البعد صار القرب يرعبه يخشى بأن تبدي العينان ما كبت، يشيب قبل أوان الشيب يرهقه قول الوشاة ومن جافاه من شمت، قد كان في روحه حب يعيش له أرخى له الوقت حبل الهجر فانفلت، فظل يبحث عن حرف يزيل به جرحا على صفحة الوجدان قد نحت. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة. ونسمع الآن سلام العبد الله يا رسول البشائر طلبوا عيسى السليطي.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع وردة لو سألوك طلبتها فاطمة لوهيبي.
1: ولو سألوا يا حبيبي عني وعن نوايا، لو سألوا

وصلنا للأغنية الأخيرة في حلقة اليوم اللي طلبها علي موسى، طلب مسافرين لياس خضر. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا فيصل. نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، نشكر الزميل شافي الهاجري من قسم الاستديوهات، كما نشكر الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستديوهات. نشكر ايضا الزميلات مريم قطبه، ايمان السعدي، نيلة الرميحي، اميره الصديقي من قسم الموقع، كما نشكر الزميلتين دينا ابو شنب ونانسي زهره من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في امان الله.

0: له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.